بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

نصري تلتقي الجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 500

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا اليوم إلى أجواء مفعمة بالتركيز والعمق مع استقرار القمر في العقرب ليمنحنا حدساً ثاقباً وحلولاً جادة مترافقاً مع حيوية كواكب الأسد وتفاؤلها والتألق الساحر للزهرة في الميزان لتعزيز التواصل الدبلوماسي. دعونا نكتشف تأثير هذه الأجواء على برجكم. برج الحمل. يوجه القمر في العقرب طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، بيت المعاملات المالية المشتركة والمعاملات البنكية والإدارية. يوم ممتاز لتسوية الأوراق المعلقة، إعادة ترتيب الميزانية بذكاء وحسم القرارات المالية بدقة. بينما تواصل كواكب الأسد الصديق مدك بطاقة إبداعية وعاطفية مشرقة تضمن لك ثقة عالية وحضوراً مؤثراً. برج الثور. يتمركز القمر اليوم في البرج المقابل لك العقرب، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية تحت المجهر. يوم يناسب الحوارات الجادة والتوصل إلى تفاهمات عميقة مع الشريك، بينما يمنحك المريخ في السرطان المائي أسلوباً حوارياً دافئاً وحضرة على حسم نقاشاتك اليومية بحكمة وتفهم. برج الجوزاء. يوجه القمر في العقرب طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل، الروتين والصحة. يوم مثالي لإنجاز المهام المعقدة بدقة، تنظيم جدول أعمالك والاهتمام برغبتك في الراحة والصحة. وتضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أجواء عاطفية مفعمة بالحب، الجاذبية والحلول الإبداعية الممتعة.
2: برج السرطان. الأجواء الفلكية تبتسم لك بحرارة اليوم، يدعمك القمر من برج العقرب المائي الصديق ليعزز طاقاتك الإبداعية والعاطفية ويفتح أمامك أبواب الارتياح النفسي والترفيه. مع وجود المريخ في برجك تملك طاقة حركية عالية ومبادرة شجاعة لتنفيذ أهدافك بثقة وثبات. برج الأسد. يركز القمر في العقرب أنظارك اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم ممتاز لتوطيد الروابط الأسرية وإدخال لمسات دافئة على بيئتك المنزلية، بينما تواصل كواكب الأسد الشمس والمشتري وعطارد مدك بكاريزما ملكية حيوية وإشراق لا يضاهى.
1: برج العذراء. تملكون اليوم قدرة فائقة على التواصل العميق والتحليل الذكي بوجود القمر في بيت الاتصالات العقرب. يوم مناسب جداً للمفاوضات، توقيع العقود وإتمام التنقلات بنجاح، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان استقراراً وحسناً في إدارة شؤونكم المالية والموارد. برج الميزان. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً ورقة تجذب الجميع إليكم. يوجه القمر في العقرب أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية، مما يتيح لكم فرصة ممتازة لحسم مكاسب مالية وتنظيم نفقاتكم بوعي ودقة. برج العقرب. أنتم نجوم اليوم بلا منازع. يستقر القمر في منتصف برجكم ليمنحكم حضوراً عميقاً، صفاءً ذهنياً وحدساً ثاقباً يرشدكم لاتخاذ القرارات الأنسب. يوم ممتاز لإطلاق المبادرات الشخصية وتأكيد حضوركم بكل قوة وثقة، مستفيدين من دعم المريخ في السرطان المائي الصديق. برج القوس. يدعوكم القمر في العقرب اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الراحة والعمل بعيداً عن الصخب. وقت مثالي للتأمل، التخلص من الأعباء النفسية والتخطيط الخفي، بينما يضمن لك التناغم الناري مع كواكب الأسد بقاء حماستك وتفاؤلك في أعلى مستوياته. برج الجدي. الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي بوجود القمر في برج العقرب الصديق. يوم مميز للقاء أصدقاء موثوقين، تلقي دعم لمشاريعكم المستقبلية أو العمل ضمن فريق، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان حضوراً مهنياً راقياً. برج الدلو. يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، السمعة والطموح. يوم استثنائي لإثبات جدارتك العملية، حسم خطوات مهمة أمام المسؤولين وترسيخ موقعك بكل هدوء وذكاء، مع دعم لطيف وراق يمنحه لك التناغم مع الزهرة في الميزان. برج الحوت.
2: الأجواء الفلكية تضعكم في أوج الانشراح والتفاؤل اليوم. التناغم المائي الباهر بين برجكم والقمر في العقرب يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للسفر، التعلم أو متابعة معاملات دراسية وفكرية بنجاح، بينما يمنحكم المريخ في السرطان طاقة إبداعية وعاطفية تملأ يومكم بالدفء.
0: حظك على الهواء.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. نجدد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة، وبلبنان وبكل أنحاء العالم لايف ستريمينج جبل لبنان .com، جبل لبنان أبليكيشن، وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الأربعاء 19 آب 2026 ميلادية، من زمن الميلاد والعنصرة والقيامة أزمنة. فترتنا بلشت هلأ ومستمرة بالزمان لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا المشترك لبنان. ماذا يحدث في وطني لبنان، وطني ووطنكم؟ خيكم جوني الصديق، إعدادا تقديما وأخراجا بحيكم. رصدنا كل شيء ومخبركم عنه بطبيعة الحال. وانتو 03-444-037 مشاركتكم بكل القضايا اللي بتحبوا تشاركوا فيها، أهلا وسهلا، ضمن إطار الموضوعية. والسعة المتبادلة أحد الضباط بأحد المباني بسجن رومية تم توقيفه للاشتباه بتورطه بإدخال ممنوعات إلى السجن. دايماً بنسأل حالنا، طيب كيف بتوصل لعندهم أيسيات، وبيوصل لعندهم رفاهية، بيوصل لعندهم موبايلات، حتى عم يوصل لعندهم حشيشة للحشاشين داخل سجن رومي المركزي؟ للأسف يبدو أنه المال بغر حتى الضباط، مش بس العناصر والرتبة. شيء مؤسف، وأكيد بنحيي كل الضباط والعناصر والرتبة الأوادم بكل الأسلاك وبكل الأماكن، ولكن يبدو أنه أحد المباني بسجن رومية ضابط من آل الرفاعي رصدوه، ومعلومات أمنية أفادت عن قيامه بإدخال ممنوعات إلى السجن. نعم، فمن هالمنطلق هيدا التحقيق ماشي مع هالضابط من آل الرفاعي حسب المعلومات، والله يساعدنا والله يساعده الله يسامحه، يعني روح روح نجومه وروح تعبه بالمدرسة الحربية. ضابط برتبة رائد بقوى الأمن الداخلي من آل الرفاعي، آمر أحد المباني بسجن رومية، الله يسامحك. معلومات تانية وقضايا تانية كمان نحن وياكم نتبدلها، يلا ما راح نطول كتير. واليوم بقلب الفترة انتخبوه، يبدو أنه للمدعو بشارة الأسمر، عرفتوه رئيس الاتحاد العمال العام، انتخبوه كمان بمجلس إدارة الضمان الاجتماعي. منيح الله يبارك لكم بمجلس إدارة الضمان الاجتماعي بشارة الأسمر، اللي شتم البطريرك صفير الله يرحمه، واعتبر هلا بعد شوي رح نحطها بالتسجيل، اعتبر انه هلا رح يأدسوا للبطريرك صفير، بلكي بتشفع عنده بصير يقوم معي. نعم، رح نسمعها بصوته، يعني قال له بلكي بيطلع شعر براسي لانه هو اقرع بشارة الأسمر، وبلكي كمان بصير يقوم معي. الله يرحمك البطريرك صفير، ومبروك عليكم مجلس إدارة الضمان الاجتماعي. يلا بقلب الفترة بنسمع صوته، يعني ما أنا، مش أنا اللي قلتها. الله ينجينا من ساعة تخلي طلع الميكروفون مفتوح، هيدي هي القصة، يعني هو عم يمزح مع الاتحاد العمال العام ومجلس الاتحاد العمال العام، وطلع أنه الشباب زملائنا المصورين والمهندسي الصوت فاتحين الميكروفونات تيجربوها، وصار عم يحكي مع اللي حدوا عيمينه وعشماله، قالوا ايه شايفين البطرك صفير بدون يقتسوه،
سلام لاسمه يعني، بلكي هيك بيطلع لي كم شعرة براسي، بلكي بيطلع لي شعر براسي وبصير يقوم معي. يبدو انه عم بيعاني من عجز جنسي. شعر الاسمر يا كل انسان يتحمل مسؤوليته بطبيعة الحال. إهانة البطركس فاير ليوم القيامة ما بننساها، إلا إذا إجا يشوع مشيحه وهو سامحك، أو البطريرك سفير عاد إلى الحياة بيوم القيامة وسامحك، أو إذا بتستسمح عبر إذاعة جبل لبنان رح نفتح لك المجال 70-220-888 تحت الهواء، تتصل فيي بتقلي جوني أنا بدي أطلع معك على الهواء، أو بدي سجل لك رسالة واعتذر فيها من الجمهور لمرة أخيرة على الإهانة اللي وجهتها للبطريرك صفير المثلث الرحمات. غير هيك ما رح يمشي الحال. كل إنسان يتحمل مسؤوليته. وأخ يا بلد لبنان، أخ أخ، من رائد عم ببيع مخدرات أو عم بيسهل ترويج مخدرات بسجن رومي، ضابط بترائد، أخ من بشارة الأسمر اللي بده أنه يقوم معه وعم بيهاجم يعني هيك البطرك سفير بالمزح وبالجد، يعني هاد إذا هذا مزحه تحت الهواء كيف الجد يعني؟ بس الجد هو اللي بيلطف الأجواء يعني، بس بالمزح وتحت الهواء بينت حقيقته لبشارة الأسمر ورح تبين بالتسجيل ضمن الفترة. قولوا الله. خلينا نبلش سوا بأغنية من الزمن الجميل، بزمن الستينيات الجميل، The Beatles Something in the way she moved.

تعرفكم بالعمل www.jabellebnan.com L-E-B Lebanon L-E-B jabellebnan.com. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037. صباح الخير لكم من المستمع اللي رقمه بينتهي بال785. يلا يا شباب، يلا يا صبايا، أهلا وسهلا فيكم. 7-10 بعت لنا المستمع الكريم، يسعد صباحك ونهار مبارك إلك ولعائلتك، أكيد عائلتي أنتو كمان يا أبو مخيل. أبو مخيل شو بعت لنا؟ يلا. رسالة من عسكري عبر إذاعة جبل لبنان. 18/8/2026 مبارح وجهد إلى إخوتي العسكريين المتقاعدين بالنسبة للست أساسات راتب ولمعاش العيلة وللمدارس 50% عن الأعوام السابقة، أصبحوا من حقوقنا ونحن ننظر إلى الأمام ونسعى لنحصل على حقوقنا كاملة متكاملة ولنواجه هذه السلطة الفاسدة التي تتآمر على حقوقنا. وأتوجه أيضا إلى رفاق المحاربين القدامى وأهالي العسكر في الخدمة الفعلية لنكن على أتم الاستعدادية للنزول إلى الشارع قريبا وبقوة لنحصل على حقوقنا المتبقية لنواجه هؤلاء الفاسدين. فنحن نحضر ونجهز أنفسنا للنزول قريبا لتكن نزلة مصيرية، ولن نغادر الشارع إلا وحقوقنا في جعبنا. هذه السلطة تتآمر علينا بكل وقاحة لنكن ولو لمرة واحدة قلبا واحدا ويدا واحدة، ولنقف وقفة عز وكرامة بوجه هؤلاء الظلام. لن يموت حق وراءه مطالب، لا تتنازلوا عن حق هو لكم ولأولادكم وتعويض نهاية خدمتكم. لنقف وقفة شجاعة ونقلب الطاولات فوق رؤوسهم. إن موعدنا في الشارع قريب. عاش الجيش وليسقط الفاسدون. إذن هيدا البيان وصلنا. نحن منختلف معكم بشغلة وحدة، كله متفق عليه، ولكن مش هيدي هي السلطة الفاسدة يا شباب. ضبطوا البوصلة، انتوا عسكر والبوصلة عندكم بتصيب مزبوط، والمصوبة بتصيب مزبوط. المصوبة من سنة 1990 لا قبل سنة ونص. هلأ في عنا رئيس جمهورية من صفوفكم، ما فينا نستعمل كلمة، يعني انتبهوا لكلماتكم. الشخص اللي مرق لنا هالبيان انه السلطة الفاسدة، نعم في سلطات فاسدة سابقة، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هلأ، وهالحكومة ما لها علاقة بقصة حقوقكم. ورتنين كرة نار من العهود الفاسدة السابقة والعهود الأمنية اللبنانية السورية الفاسدة السابقة الأمنية والسياسية، وخربوا البلد وفجروا المرفأ وسرقوا لكم مصرياتكم وسرقوا لكم تعويضاتكم وسرقوا لكم تعبكم. بقى هدول الفاسدين السابقين، يعني ما تتوجهوا للي موجودين هلأ بالسلطة، لأنه بعد في مسؤولين فاسدين بالسلطة والله يخلصنا منهم وانتوا بتعرفون، بس مش رئيس الجمهورية الحالي ولا رئيس الحكومة الحالي. في عنا ملاحظات على وزراء، نعم، ولكن منن وإلا أنه ورثة، هم ورثة لهالظلم هيدا اللي انظلمتوه انتوا من العهود السابقة. فضبطوا البوصلة يا عسكرنا، وخلينا نتوكل على الله ونكمل احنا وياكم. عم طالبوا هلأ، أكيد عم طالبوا هلأ، بس هيدي موروتة، هالإفلاس موروت وهالمظلومية موروتة، منا بنت مبارح وبنت سنة الماضية، بنت سنين من السرقة لمقدرات الوطن وصلتكم عسكريين ومدنيين لهالحالة التعبانة. وشكرا يا عسكرنا المتقاعد.

خلينا نصلي أنا وياكم. مسيحيين ومسلمين وموحدين دروز، وبرنامج الصلوات بكنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس بكفر حباب غزير ضيعة الحلوة. اليوم الأربعاء 19 آب الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى القديس الشهيد أندراوس والمستشهدين معه. اليوم بعد الظهر 5:30 صلاة النوم الصغرى والمطاليبسي، ساعة 6 بعد الظهر اليوم صلاة الغروب والقداس الإلهي المسائي. الجمعة 21 آب الكنيسة الأرثوذكسية تحيي ذكرى الرسول تداوس. الجمعة بكفر حباب غزير 6 صباحا صلاة النهوض من النوم والصلاة السحرية، و7 إلى ربع القداس الإلهي الصباحي. والسبت 22 آب نحيي ذكرى الشهيد أغاثونيكوس والقديس لوكيانوس البعلبكي. صلاة الغروب السبت الساعة 6 بعد الظهر. ربنا يبارككم. والأحد 23 آب وداع عيد الرقاد والقديس إيريناوس أسقف ليون. صلاة المطاليبسي الأحد 8 صباحا، 8:30 إلى 5 صلاة النهوض من النوم والصلاة السحرية، و10 إلى 3 القداس الإلهي في كنيسة الصعود الإلهي للروم الأرثوذكس كفر حباب غزير. فيكن كمان المستمعين اللي عم تسمعونا تتوجهوا للكنيسة بغزير تحصلوا على كتب دينية، تذكارات دينية، أيقونات وغيرها من الأشياء المباركة بتباركوا بيوتكم وعيالكم فيها. وفيكن تحصلوا أيضا على مأكولات ومنتجات بلدية من إنتاج الأديار الأرثوذكسية، دير حمطورة ودير السيدة بالمتن، أديار أرثوذكسية عندها إنتاج بلدي. يعني في عنا غذاء روحي وغذاء جسدي. فيكم تتواصلوا مع كاهن الرعية الأب أرسانيوس أبو هنود 71-026-810 على الفيسبوك. فيكم تابعوا الصلوات والإقداديس وأخبارنا كنيسة الصعود الإلهي داش كفر حباب على الفيسبوك. بونا أرسانيوس أبو هنود، الأب جورج مخول المجد لله، الله بصلواتكم وصلوات المؤمنين بكفر حباب وبكل الكنائس والجوامع والخلوات الدرزية يحمي وطننا لبنان ويحميكم. صوتك عالي جبل لبنان. بالعديد من الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم، منه صحيفة الشرق اللبنانية، تحية للأستاذ عوني الكعكي، صحيفة النهار وغيرها من الصحف، إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ومناقصات للصيانة العامة وللموارد البشرية. تجري إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية مناقصة عمومية بالظرف المختوم لتلزيم تقديم وتركيب نظام مكافحة الحريق بمحطة الكهرباء الجديدة وفي غرف اليو بي اس وتوصيل تابلوهات إنذار الحريق في مؤسسات الحدث. في التزام بجداول معينة، وفيكن تسحبوا دفتر الشروط من مركز الإدارة بالحدث بيروت مصلحة المشتريات طوال أيام الأسبوع خلال الدوام الرسمي. بطبيعة الحال كل الأشخاص المتعهدين واللي عم يسمعونا www.regie.com.lb، كل المهتمين بتركيب نظام مكافحة الحريق بالحدد.
وأيضا تجري إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية مناقصة بالظرف المختوم لتعزيم إدارة الخدمات الاستشفائية والطبية خلال العام 2027 لأجراء إدارة الحصر التبغ والتنباك للأجراء خدمات استشفائية وطبية. المهتمين فيهم أيضا يسحبوا دفتر الشروط من الحدد مركز الإدارة خلال الدوام الرسمي أو www.regie بالفرنساوي مكتوبة REGIE regie.com.lb www.regie.com.lb هذا بالفرنساوي أكيد. إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية بخدمة الوطن، بخدمة المجتمع، بخدمة مزارعي التبغ بكل المناطق اللبنانية. تحية لرئيس مجلس الإدارة والمدير العام للرجي المهندس نصيف صقلاوي وفريق العمل. إذن هالمناقصات موجودة بصحيفة النهار، بصحيفة الشرق وصحف أخرى لبنانية، ومثل ما قلنا فيكن تسألوا عن الموضوع للمهتمين بزيارة www.regie.com.lb. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع يا لبنانية. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ صناديق التبرعات وصناديق اندورات انسرقوا من كنيسة ببلاد جبيل، وعم نتابع الموضوع ومش رح نسكت عنه يا إدارة الكنيسة.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: لك شاب وحريق وفطيس تبرد تبرد تبرد
2: تبرد. شو في؟
3: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
4: علي؟ عحالك تجاوز فكر حالك قوي
3: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي أزيتك قربت صوبك شي لكن هيدا الكره
4: انطوق اللي بدعت لسانك
3: تعريف معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
6: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس ليلة ما بتشبه غيرها للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس يا قلبي
0: صوتك عالي جبل لبنان ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مهرجانات بكل المناطق اللبنانية ومنهم ببلدة الشويفات يومين حلوين كتير وأيام حلوة كتير بمدينة الشويفات والدعوة عامة للجميع السبت 22 آب والأحد 23 آب عيش جو الشويفات عيشوا جو الشويفات مع الفنان طوني كيوان السبت 22 آب الساعة 6 بعد الظهر بمجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي بشويفات والدعوة عامة طوني كيوان وصوته الحلو بشويفات السبت 22 الساعة 6 بعد الظهر السبت وبشويفات أيضا نهار الأحد الفنان هشام الحاج أصوات حلوة رائعة أحسنتوا الاختيار بلدية مدينة شويفات والقيمين على هالنشاط عيشوا جو شويفات يومين السبت والأحد 22 و23 آب وكونوا كتار بمجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي ظهور شويفات ابتداء من الساعة 6 بعد الظهر لمنتصف الليل مفاجآت ضحك تراث فن فرح وأهم شيء الفرح عيشوا الفرح عيشوا جو الشويفات تحية لبلدية مدينة الشويفات برئاسة نضال ذيب الجردي الله محييكم يا شباب بخدمة الوطن وخدمة الشويفات وجو الفرح جو الشويفات صوتك عالي جبل لبنان وبما أنه الأجواء الحلوة موجودة بشويفات طوني كيوان وهشام الحاج رح نسمع تباعاً لهالشابين وصوتهم الرائع

خلينا ننتقل لصوت توني كيوان اللي رح يشارك بمهرجان مدينة أشويفت. توني كيوان عنده كتير أغاني حلوة، خلينا نسمع تتغنج على الكل. توني كيوان ابن بلدة الفريديس، بشوف الحبيب الفريديس الباروك رح يكون موجود بمهرجان الشويفات، فلاقونا هلا بتوني. توني كيوان هسه بت 22 آب

Tony Kiwen. ومهرجان الشويفات السبت الساعة 6 بعد الظهر. لاقونا على الشويفات. عيشوا جو الشويفات مع توني كيوان.

كونيتي وين؟ ليلة السبت هالسبت ستة بعد الظهر مجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي بشويفات لاقونا عيشوا الفرح عيشوا جو الشويفات مع طوني كيوان.

0: توني كيوان لما بتتغنج على الكل ولما الحلوة بتطل، وتوني كيوان رح يطل بمهرجان الشويفات. عيشوا جو الشويفات يومين حلوين كتير، السبت الساعة 6 بعد الظهر بيطل توني كيوان بمجمع الأمير طلال أرسلان الرياضي بشويفات، والأحد 23 آب هالأحد الفنان هشام الحاج وزفت فرقة البيري. فقرات مخصصة للكبار والصغار، لقونا ابتداء من 6 بعد الظهر هالسبت والأحد. عيشوا الفرح، عيشوا جو الشويفات. هيدي ثقافتنا، هيدا نحنا، هيدي أجواءنا الحلوة بلبنان كله وبشويفات كمان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ إلكم صباح الخير من أبو جميل. صباح الخير يا أبو جميل. خلينا نشوف اللي بعتوا مبارح بعد الظهر. في مستمع باعت رسالة مبارح اليوم فجرا الساعة 1:30 فجرا. بنسمع
1: صحيح انه ليل نهار منقول انه الممانعة رجعتنا لورا 1000 سنة لورا، رجعت لبنان للعصر الحجري سياسة الممانعة. بس عن جد اذا بدك كمان تشوف مين يلي عم بيزيد الطين بلي، يلي بيقلك انا مستقل، هيدا عم بيأذي لبنان قد أذى الممانعة على أضعاف، لأنه المستقل بيشتغل مثل الذباب. إذا بدك الذباب هن حشرات والنحل حشرات، بينما حشرة الذبابة تبقى عم تشتغل لوحدها، منا منظمة منا مجموعة ما عندها إنتاجية. كل اللي بتعمله ما بتعمل إلا ما تخرب، بس اللي بتعمله بتخرب، الذباب بتخرب بس. يعني إذا غطت على صحنك ممكن تفسد لك الأكلات. هاي شغلتها الذبابة، بتشتغل واحدة منا منظمة، بينما لكن النحل كيف بيشتغل بطريقة منظمة، رئيس ومرؤوس مجموعات عم بينجوا هالعسل طريقة إنتاجية منظمة. هذا الفرق بين انه ناس مجموعات منظمة وناس بتشتغل بطريقة فردية، اللي هي كل واحد له من ايده، يعني مثل المستقلين. انا اكتر ناس بيستفزوني بالقعدات تكون عم نتحاور، لما يقلك انا مستقل وانا ما خصني وانا انا انا مش مع حدا، هذا اكتر واحد عم بيضر لبنان، لانه هذا لا عم بيخليك تتقدم، لا عم بيخليك تقوى، لا عم بتخليك تتقدم، لا عم بتخليك تاخد قرار أكبر، مجمدك، عم بضعفك. أنا هيدا رأيي بموضوع المستقلين يلي هن بشبههم للذباب، يلي كل شغلتهم إنه يفسدوا المكان.
0: يا سعد صباحك يا شربل. باعت رسالته ساعة 1:30 فجراً، ويسلم صوتك العالي. صوتكم العالي من جبل لبنان. شرب الفواز جعجع رئيس مركز بلدة برقة بالبقاع لحزب القوات اللبنانية. وإذا بتحبوا تكونوا معنا هالسبت 22 آب بمطعم الصقر بدبي، حفل العشاء مركز برقة ومنطقة البقاع الشمالي في حزب القوات اللبنانية. حفل عشاء هالسبت بمطعم الصقر بدبي، رح أعطيكم رقم الحجز 03-87-2746. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟

0: اليوم في افتتاح لمركز تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية تحت عنوان العناية التلطيفية. شو هي العناية التلطيفية؟ هي رعاية بتتجاوز العلاج التقليدي، الراحة، الكرامة والاحترام في كل مرحلة من مراحل عمرنا، وكلنا رح نعوز العناية التلطيفية. اليوم الأربعاء 19 آب الساعة 6 بعد الظهر بمركز بلدية غزير، افتتاح مركز للعناية التلطيفية. خلينا نسمع سوا شو هي العناية التلطيفية. الدكتورة ريما أظان مديرة مركز وزارة الشؤون الاجتماعية بغزير كسروان ضيعة الحلوة. هالنشاط بالتعاون مع كسروان ميديكال سنتر KMC وبلدية غزير وسوا وكير فور مي. كلمة لقلك دكتورة ريما أظان.
1: صباح الخير أستاذ جوني، لك ولجميع مستمعي إذاعة جبل لبنان. بتشكرك أنه أعطيتني فرصة اليوم أشرح شو هي العناية التلطيفية. العناية التلطيفية هي رعاية شاملة للمريض وأهله أو لكل مين بيعتني بهالمريض. تهدف هالرعاية لتحسين نوعية حياة الأشخاص اللي عم بيعانوا من مرض مزمن، من ضيق نفس أو من قلة نوم بالليل، وخاصة الأشخاص اللي بيعانوا من الأمراض الخطيرة. بيهتم الجسم الطبي المختص بالعناية التلطيفية بتخفيف الأعراض وتخفيف المعاناة من خلال دعم المريض ودعم عائلته معه. سوان بالياتيف أو العناية التلطيفية ما بتعني أبداً تخلي عن العلاج أو فقدان الأمل، بل بالعكس هي بترافق العلاج بمختلف مراحل المرض. هدف البالياتيف كير أو العناية التلطيفية الأساسي هو راحة المريض ودعمه والحفاظ على كرامته، وأهم شيء هو نوعية حياته الجيدة. بتمنى نشوفكن اليوم ببلدية غزير على الساعة 6 بعد الظهر لنتعرف أكثر بجلسة توعية تفاعلية على العناية التلطيفية. اسمح لي أستاذ جوني أشكر وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد لرعايتها هالنشاط، واسمح لي أشكر أيضاً فريق العمل المؤلف من الداعم الأساسي مستشفى KMC بكسروان تابع للجامعة الأمريكية، وبلدية غزير على رأس الرئيس المهندس كريستوف باسيل، وجمعية سوا وكير فور مي، وأكيد نحن مركز الخدمات الإنمائية بغزير تابع لوزارة الشؤون الاجتماعية. بحب ذكر المستمعين أنه مستشفى KMC رح يقدم لجميع الحاضرين فري كوبونز لمعاينات مجانية مع أطباء المستشفى المختصين بالعناية التلطيفية. وأخيراً وليس آخراً، اسمح لي أستاذ جوني أشكر حضرتك يا حامل شعلة التوعية على كل الأمور الإنسانية، مش بس بلبنان، بالعالم العربي كمان. وإن شاء الله بضل برنامجك صوت الحق والحقيقة، وبتضل حضرتك مثل مار يوحنا المعمدان عليه السلام صوت صارخ في البرية. وميرسي كتير.
0: يسعد أوقاتك الدكتورة ريما أظان مديرة مركز وزارة الشؤون الاجتماعية بغزير كسروان ضيعتنا الحلوة. لاقونا اليوم الساعة 6 بعد الظهر بمبنى بلدية غزير، وتعرفوا أكثر وأكثر على مفهوم الرعاية التلطيفية ودورها بتحسين حياة المرضى وأهلهم وعائلاتهم. هيدا وطننا، هيدا نحنا، هيدي إنسانيتنا. مرسي كتير دكتورة ريما أظان، والله يعطيك العافية. ورح نتابع يوميات هالمركز من إذاعة جبل لبنان بخدمة المستمعين بكل المناطق اللبنانية اللي ممكن يحتاجوا خدماتكم بغزير. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد وبعد وبعد بوطن لبنان؟ بريك ومتابع شو صاير مع أبو أرز. رح أخبركم قصة من قصص الحرب اللبنانية نحن وأبو أرز إتيان صقر. تحية لأليك باسكال صقر اللي رح كمان نسمع صوته بأغنية حلوة كتير بنته لأبو أرز.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: بحبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
5: لا بدنا نروح.
4: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إلو طايفة ولا حكر على أي طايفة.
6: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
4: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
6: تضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
7: أكيد تحية للطائفة الشيعية الكريمة، 18 طائفة بوطننا لبنان متعايشين بهالوطن، وممنوع حدا يطلع برات الوطن. يا جماعة يا أهل الدار، ممنوع حدا يطلع برات الإجماع الوطني، برات الولاء لأرزة لبنان ولوطننا لبنان. هيدا اللي منطلبه من إخوتنا اللي مستوليين على لبنان كله وعلى كامل الطائفة 18 اللي مش معهم أبداً، عم نسمع أصوات كتيرة. الله محييكن ورجعوا لرشدكن لحتى نقول مثل ما قيل، كان ميتاً فعاش وكان ضالاً فوجد، ولكن يبدو أنه الضلال بعده موجود. ما بدهم يسلموا تلة علي الطاهر وتلال وأنفاق علي الطاهر للجيش اللبناني، ما بدهم يسلموا، بيفضلوا أنه تتدمر وما أنه يسلموا قرارهم، مش يسلموا نفسهم. يعني نحن ما عم نشكك بشجاعتهم وقتالهم المستميت، ولكن هيدا قتال مش بسبيل لبنان يا شباب. ما بدنا نقاتل كرمال حدا، في عنا جيشنا اللبناني بيقاتل كرمال لبنان وهيدا اللي بدنا إياه، وقوانا الأمنية الشرعية. سلموا أموركم للجيش اللبناني يا شيخ نعيم قاسم، بس يفيق هلأ إذا كان الغزالة رايقة. قولوله سلم أمورك، في شرعية لبنانية منتخبة من قبلكم، حتى كمان في شرعية، أنتوا جزء من هالشرعية اللبنانية بالحكومة وبالمجلس النيابي. وجودكم ما في شك، ما منشكك فيه أبدا، بس وجودكم صار مدمر للمجتمع اللبناني، وهذا شيء بنرفضه. لما بتكونوا بتكون تدمروا لنا اقتصادنا وحياتنا اليومية وأرزتنا، لا ما رح نكون معكم أبدا بهالقصة هيدي. بس نحنا مع الطائفة الشيعية الكريمة اللي هي جزء لا يتجزأ من جبل عامل ومن كل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، ونستعرض يوميا أنا وياكم ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخبارية على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. حالات الإيبولا تجاوزت 5000 حالة، وفيات كتيرة، يعني وباء بالكونغو. والله يستر البشرية. رجعت تجددت الإيبولا من كم سنة تتذكروا، وصرنا خايفين إنه من الكونغو استخدام عاملين وعاملات من كونغو وجوارة، لأنه الإيبولا كانت رجعت خمدت الإيبولا، ولكن للأسف هيئتها رجعت بقوة والوفيات بالألف. Lebanon Files، مؤسسات الدولة أمام إنذار كهرباء لبنان 5 أيام، تفصيلنا عن العتمة. منية مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية اللي رح يتم تعتيمها، هلا العسكر أكيد والمستشفيات لازم استثناءهم يعني، بس في إدارات مدنية مضواية ليل ونهار وتركين الأيسيات ليل ونهار بالصيفية ودفايات الكهرباء ليل ونهار بالشتوية، استهلاك آلاف مليارات الكيلوواتاج الكيلووات، وما عم يدفعوا بلا ضمير هيدولي كل مدراء المؤسسات والتربوية والإدارية الرسمية اللي بيتركوا ليل ونهار أيسيات وبيتركوا ليل ونهار دفايات. الله لا يوفقكم، تراكمت عليكم هلا الفوتير ويمكن يقطعوا لكم الكهرباء، هاي بساعتها بتصير حجة كمان لحتى يسكروا ويفلوا على بيوتهم بهالدولة المهترية اللي نهبت من سنة 1990 لمن سنة ونص. يا الله سعدنا. مصدر متابع أعلن أن تلة علي الطاهر تم الإطباق عليها من قبل الإسرائيليين ويتم الإحكام عليها بشكل مطبق، فيما يحاول حزب الله الدخول إليها لتأمين الاحتياجات للمحاصرين داخل أنفاق علي الطاهر. علاء الخوري كتب خاص لبنان فايلز: أردوغان يطرق باب لبنان من طرابلس إلى الجيش. وتحية لأستاذ الكل بدكتوراه الإعلام بالجامعة اللبنانية البروفيسور الدكتور نسيم الخوري، فقرت بأقلامهم البروفيسور نسيم الخوري ومقال بعنوان: كي تنام سبابتي لليلة واحدة في زمن لبناني مظلم. نعم، زمن لبناني مظلم جدا. مقال رائع جداً.

0: إذن البروفيسور الدكتور نسيم الخوري كي تنام سبابتي لليلة واحدة في زمن لبناني مظلم. نعم مظلم جدا. فيكم تطلعوا على المقال الكامل فقرة بأقلامهم لبنان فايلز. يسعد صباحك أستاذ الكل البروفيسور بالإعلام والدكتوراه الإعلامية الدكتور نسيم الخوري. البروفيسور نسيم الخوري من الأشخاص المظلومين بهالبلد اللي انسرق تعب عمره كله بالجامعة اللبنانية وغيرها من المؤسسات. تعويضه صار ما بيتجاوز الألفين أو $3,000 دولار عن خدمة بتتجاوز 30 35 40 سنة. خرج المئات من الزملاء الإعلاميين اللي أخذوا دكتوراه بالإعلام وكان باللجان وغيرها من الأمور اللي اشتغلها بضمير. وهلأ بيعتمد على أولاده، بيعتمد على ما تبقى له من فتات التعويض أو المعاش التقاعدي. البروفيسور الدكتور نسيم الخوري بيسعد صباحك وصباح كل الأوادم بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. يبدو أنه في فضيحة تهريب أدوية، فضيحة تهريب أدوية تهز الصيدليات اللبنانية. نعم كانوا يجيبوا حقائب وبعدهم لحديث هلأ من مصر ومن تركيا ومن غيرها من البلدان، شركات الشحن، الصيادلة الشرعيين، وفي صيادلة شرعيين بس بلا أخلاق ومتابعينهم في إشياء كثيرة بعدها مفتوحة. يعني ما تفكروا أنه هالحرب التدميرية رح تنسينا إياكم وشو عملتوا بالمواطنين اللبنانيين. بعض الصيادلة اللي هن مفروض يكونوا شرعيين بس هن بلا ضمير. تحية لقاضي التحية الأول بجبل لبنان القاضي الرئيسي ندى الأسمر. 40 شخص مدعى عليهم وأحالتهم أمام القاضي المنفرد الجزائي ببعبدة. نعم قرار دقيق وصارم جدا بتطبيق القانون، تبييض أموال، جرائم مالية وتبييض أموال وتهريب. في شخص اسمه نزال عنده على الموبايل تبعه صيدليات وأطباء وأشخاص بتتعلق القضية ببيع أدوية مهربة ومش مستوردة بالأصول الطبية القانونية بوطننا لبنان وما عندهم وكيل معتمد لهالأدوية. عملية شحن عم بتصير أيضا من دبي وكتير من المسارات من تركيا وسوريا برا وجوا. في شخص اسمه غيث بالأزاعي كان عم بيوزع أدوية مهربة، 5 شنط من الأدوية بالمستودع اللي عم يشتغل فيه. نزال وغيث كانوا عم بيأمنوا أدوية مفقودة من الأسواق اللبنانية وعم بيبيعوها ببعض الصيدليات البلا ضمير اللي عم ياخدوا. هن عارفين انه هاي الأدوية مهربة ومشكوك إما بصلاحيتها وإما بمصداقيتها. نعم يعني للأسف الزعران والبلا أخلاق من الصيادلة والمدنيين كتار. رح أقرأ لكم أساميهم الأولى منوعين، يعني في مسيحيين ومسلمين وموحدين دروز: غيث، محمد، إحسان، ياسر، عز الدين، ريم. في صبايا دكاترة للأسف بلا أخلاق: جوانا، ماري، وليد، زاهر، مروان، ميشيل، روني، فيليب، كريم، عبد الرحمن، جهاد. الحمد لله أنه يعني الصلاح بهالبلد من كل الطوائف والفاسدين من كل الطوائف، وخاصة إذا كان عندهم قسم مثل الدكاترة. الدكاترة الصيادلي الفاسدين اللي عم بيروجوا أدوية مهربة. مايا، رولا، صبايا كتار: ناتالي، مازن، سليم، إبراهيم، غسان. يه أنتم مخالفين لقانون الصيدلي، مخالفين للضمير، يا بلا ضمير وبلا أخلاق كلكم سوا. تحية للقاضي الرئيسي ندى الأسمر قاضي التحية الأول بجبل لبنان، ورح نتابع هالقضية ضد 40 دكتور صيدلاني ومدني مدعى عليهم، ورح نذكر لكم أسماءكم أسماءهم الكاملة عبر إذاعة جبل لبنان قريبا جدا. صوتك عالي جبل لبنان. وفي لبنان فايلز فقرة أبرز الفيديوهات بودكاست حكينات لبنان فايلز مع الإعلامي الزميل سعيد الغريب. الزميل الإعلامي سعيد الغريب ضيف بودكاست حكينات لبنان فايلز. هؤلاء هم حكام البلد، وللأسف الناس يأست، الناس يأست واعتادت على خسارة أموالها. خلينا ناخد نحن وياكم مقطع من هالمقابلة الحلوة والمهمة مع زميلنا وأستاذنا سعيد الغريب. حكينات لبنان فايلز، تقديم ميشيلا ميكايلا أصطفان، ميكايلا ستيفان، وأخراج شربل أبو أنطون. جبل لبنان، لبنان فايلز.
1: أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بحلقة جديدة من برنامج حكينات عبر موقع لبنان فايلز. الضيف معنا اليوم هو الكاتب والإعلامي الأستاذ سعيد غريب. أهلا وسهلا فيك أستاذ سعيد.
2: شكرا ميرسي لإلي.
1: شو أخبارك؟
2: الحمد لله.
1: طمني، شو نظرتك للأوضاع اليوم بلبنان؟ وين واقف لبنان؟ لوين رايح؟ هيك إذا بدنا نحكي
2: أنا بعتقد وصل أو عم بيوصل.
1: لوين؟ لوين وصل؟ طمني.
2: في ناس بشروا انه عجهنم، شو بعرفني؟
1: انت شايف عجهنم؟
2: لا لا مش ضروري هالقدي، بس بلد تعبان كتير، بلد مريض له زمان مريض، ومش عم بيلتقى حدا يجي فيه.
1: طب شو اللي مرضه؟ شو المرض الاساسي؟
2: لعلي في مزمنة منا جديدة، الناس تلحق الزعيم بداعي او العوز او الخوف.
1: طب بركي لأنه اللبناني بأساسه قبل ما نصير دولة نحن كنا قبائل، وكان كل حياتنا عنا زعيم، وبركي هيدي العقلية بعد ما طلعت
2: شعوب العالم كلها كانت هيك، بس تطورت. نحن عنا مشكلة ما لها حل، هي الطائفية. لو بلد طائفي وحدة كانت حلت مشكلته من زمان. لأي طائفي عم بيحكي، مش طائفي معيني. البلد الوحيد يلي وضعه كتير شواز. عايش لبنان على التسويات من وقت ما تكون، ما بحياته لبنان قدر لاقى حل. الحل بس بالماتيماتيك، ما في، عايش على التسويات. وعلميا التسوية هي هدنة بين حربين. يعني عطول مننطر المرحلة اللي جاي فيها حرب جديدة، نخلص 10-15 سنة أزمة جديدة بتولد انفجار جديد.
1: يعني مثل ما هو حال اتفاق الطائف يلي هو كان تسوية ما بين حربين.
2: نعم، تسوية 58 تسوية 69 تسوية. لما قوات الردع العربية بنهاية حرب السنتين، اتفاقية القاهرة والرياض، كمان تسوية، غير اتفاقية القاهرة 69. لأنه انعقد اجتماعين، واحدة بالقاهرة واحدة بالرياض، لإنهاء الحرب في لبنان. انحلت مؤقتا، اجوا قوات الردع، طورت بقيت قوات السورية، رجعت انفجرت ب 78، رجعت انفجرت ب 82، ب 83 وبال 84، ووصلت لقمة التصعيد بآخر حربين خضوها المسيحيين، يلي هي حرب التحرير وحرب ما عرفت بحرب الإلغاء.
1: بس حرب الإلغاء هي كانت بين نفس الطائفة.
2: اي نعم.
1: يعني هل هي فعلا مشكلة طوائف، ولا هي مشكلة بنيوية، ولا
2: مشكلة سلطة ومصاري بالأساس؟
1: ليه المصاري؟
2: هاي مثل بنذكر في مسلسل داينستي، المال والسلطة.
1: نعم.
2: أو السلطة والمال.
1: أوكي، بس مال وسلطة شو يعني؟ مال وسلطة
2: يعني مين بياخد قرار؟ مين القرار لمين؟ القرار للمال.
1: للمال
2: بس تتوفر الأموال بتجي السلطة.
1: طب هلأ معقولة
2: أبروا بعضهم كرمال المال والسلطة.
1: أوكي.
2: يعني صدقنا بفترة من فترات أنه قصة وطن وموطن إلى آخره، بس تبين أنه لقى إلى علاقة دائما بالسلطة، كيف بدنا نتسلط
1: طب هلأ
2: على الناس.
1: معقولة في شي حدا، شي فريق، شي شخصية موجودة هلأ بالساحة السياسية اللبنانية عندها المال تتقدر توصل للسلطة، ولا ما في أموال وما بقى في سلطة؟
2: هي بس يتوفر المال السلطة بتجي لحالها. ايه اللي حكمين البلد سيدتي هن رجال أعمال، بزنس مان. ما في رجال فكر عنا. كان في بس أشطون كل شيء وفتنا بعسكرة المجتمع.
1: كيف يعني عسكرة المجتمع؟
2: يعني اللبناني صار عنده براسه مخه معسكر. يعني إلغى وحرب وضرب وبارودة.
1: أوكي يعني يا قاتل يا
2: ما في اثنين بيحكوا بشيء تاني. بيحكوا دائما أو بمصاري أو هيدي المعركة وهيدي الحرب وهيدي بالانكونسيون تبع اللبناني بالخلفية تبعه كمان
1: باللاوعي
2: وباللاوعي طبعا.
1: نعم.
2: في عسكرة بدماغه.
1: معك حق. يعني هلأ
2: المجتمع تعسكرة.
1: أوكي. والشعب دايما عايش survival mode.
2: ايه مزبوط.
1: هيدا ضمن العسكرة الدماغ ولا
2: ايه
1: شخص
2: ايه بدون ما ينتبهوا أوقات. يعني طريقة تصرفهم بالحياة تغيرت كتير، ما كانوا العالم عايشين هيك بهالطريقة.
1: هيدا من وضع من وراء الوضع السياسي
2: التراكم
1: القائم
2: والتراكم. اللبناني مرتاح. بيمرق إذا بدك مرحلة هدوء.
1: هدنة.
2: نرجع للهدنة.
1: نرجع للهدنة للعسكر للكلام اللكسيك.
2: نعم.
1: العسكري.
2: نعم.
1: طيب برأيك بعد كل هالتغييرات الإقليمية اللي عم بتصير بين إيران وأمريكا وهلأ معركة علي الطاهر، عم نشوف عم نحس إنه كأنه كل شيء عم بيتحاصر، يعني كأنه قربت المعركة النهائية. معقولة وين بده يروح لبنان بعد ما تخلص هالمعركة؟
2: أنا مني مقتنع أبداً أنه الحرب الأمريكية الإيرانية هي قصة العلاقة بالنووي وغير النووي. القصة كلها غاز وبترول. بس
1: أوكي. كمان رجعنا على الأموال
2: والبزنس
1: والسلطة،
2: ومبين يعني من خلال تصرفات الرئيس الأمريكي أنه النووي يمكن إذا بدنا هيك نخدها بطريقة شوي كاريكاتورية بس بنفس الوقت جدية، إنه النووي شو بده يعمل؟ شو بده يقدم ويأخر؟ الدول الكبرى كلها مين بيسترجي يضرب نووي؟ النووي عامل كتير رادع للحروب، ما حدا بيسترجي.
1: ليش؟
2: لأنه وراء كل صاروخ نووي في صاروخ مقابل بتدمر البشرية. النووي رادع، يعني عامل توازن بالعالم. وإذا بدنا نفكفك هالمشكلة انه ايران بدها تعمل نووي وتعمل، انا بقول لك يعني شو بتقدم وتاخر،
1: ما بتشكل خطر على غير
2: ما بعرف اذا بتشكل خطر، بس كل المحيط اذا بدنا نبسطها.
1: نعم.
2: يمكن هذا كلام بعد ما حدا قيله.
1: اوكي.
2: اديان العالم كلها وطوائف العالم كلها على مستوى الكره الارضيه عندها نووي. الكاثوليك عندهم. مزبوط.
1: صحيح.
2: فرنسا وغيرها. الأنجلو سكسون عندهم، الإنجليز
1: بروتستان،
2: السنة عندهم، باكستان، اليهود عندهم، مزبوط البروتستانت عندهم، الأندوشين، الهند والصين، بودا وإلى آخره عندهم. في بس يمكن الشيعة ما عندهم. إذا بدنا نقيسها هيك يعني
1: يعني حتى النووي فيه محاصصة دينية
2: بدون ما ينتبهوا. أنا عم بقيسها هيك.
0: إذن استمعنا لجزء من هالمقابلة تنشوقكم أكثر. هون بدي وجه تحية لزميلة الإعلامي الأستاذ سعيد الغريب، ويمكن نسيت سهى عنك أنه تذكر الأرثوذكس كمان، في الروس عندهم قنبلة نووية وأنابل نووية. أستاذ سعيد الغريب، أستاذ الكل، زميلنا الإعلامي، اللي نحن وياه بإذاعة صوت لبنان قضينا سنوات من العطاء بسبيل وطننا لبنان. سعيد الغري بيسعد صباحك وزوجتك زميلتنا الإعلامية يمنى شكر الغريب. زملائنا بليبنان فايلز زميلتنا ميكايلا وبودكاست حكينات ليبنان فايلز فيكن تتابعوا المقابلة الكاملة مدتها 43 دقيقة مع زميلة الإعلامي سعيد الغريب. ليبنان فايلز أبرز الفيديوهات. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ونرجع خليكم معنا.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تا.
2: مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 572.
3: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
4: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

0: صوتك عالي جبل لبنان. تابعين سوا نحن وياكم فترتنا
1: من الـ8 للـ10.
0: أهلا وسهلا بكل اللي انضموا لنا هلأ. مؤسسات لبنانية صامدة وناس منا وفينا لبنانيين بعدهم مؤمنين بوطننا لبنان وبالتجارة وبالثقافة وبالعطاء من أجل وطننا لبنان والصمود بوطننا لبنان. ميشا ميشلين سكر البيز عندها مؤسسة أسستها وحبيت أنه تعرف عنها عبر إذاعة جبل لبنان. مزرعة يشوع الطريق العام صادر كارفور قرب مكتبة حليم، زوروها واسمعوا شو رح تخبركن ميشلين سكر البيز.
2: صباح الخير.

0: وبس هيك بحب أدعي الكل يتعرف على محلنا بمزرعة يشوع ويشوف شو عنا تشكيلة، وكمان اللي بحب يفوت على الويب سايت اللي حضرتك ذكرته cleverclosurlb.com وبس هيك. وأهلا وسهلا فيكم، ومثل العادة سعر خاص ومميز لمستمعي جبل لبنان من خلالك جوني.
1: يسعد صباحك ميشا مدام ميشلين سكر البيز، www.cleverclosurlb.com 7678953. والأهم إنكم تزوروها على طريقكم، أنتم طالعين من أنطلياس على المتن وأنتم نازلين مزرعة يشوع طريق العام سنتر كارفور قرب مكتبة حليم، وإلكم حسومات رائعة جدا لتياب أولادكم ومستلزماتهم من 3 سنين لـ14 سنة. cleverclosurlb.com. صوتك عالي جبل لبنان. في صحيفة الجمهورية الصادرة صباح اليوم أن النظام اللبناني والصمود اللبناني والسفر اللبناني، مجيء اللبنانيين مرحب فيه أكيد وناطرين غيابنا هالصيفية وكل الأيام وعلى مدار السنة، وكمان منودع الأشخاص اللي مسافرين بشغل أو رايحين سياحة وراجعين على وطننا لبنان. بفقرة السياحة والسفر في صحيفة الجمهورية، جزر نائية تخبئ أجمل أسرار السفر بعيدا من المدن الكبرى والوجهات التي تتصدر أدلة السياحة، تنتشر حول العالم جزر صغيرة تبدو وكأنها خرجت من لوحة طبيعية. وفي العام 2026 يزداد اهتمام المسافرين بهذه الجزر النائية التي تقدم تجربة مختلفة عنوانها الهدوء والطبيعة البكر والابتعاد عن الازدحام. وبتخبرنا صحيفة الجمهورية بالمحيط الهندي جزر سيشيل شواطئ هادئة وسياحة حلوة كتير، جزر الأزور بالبرتغال بالمحيط الأطلسي تنامي اهتمام بالسياحة المستدامة، والجزر النائية صارت مقصد للزوار، سياحة بيئية وإقامة لطيفة وعزلة إيجابية، يعني منروح بعيد عن العالم المزدحم، وإجازة مختلفة بإيقاع رائع جدا بهالقرى الصغيرة بجنوب المحيط الهادئ. جزر حلوة كتير بالمحيط الهندي وجزر الأزور بالبرتغال بالمحيط الأطلسي. شكرا لصحيفة الجمهورية، فيكم تشتروها تشجيعا لاستمرار صدور الصحف المكتوبة بوطننا لبنان. زميلنا ورئيس التحرير جورج سولاج يعطيك ألف عافية أنت وزملائنا بصحيفة الجمهورية. ومن هالإضاءة بصحيفة الجمهورية، في عنا شركة لبنانية اختصاصها تأمين رحلاتكم بلبنان وخارج لبنان. كل المغتربين اللي بيجوا على وطننا لبنان عندهم أكيد تأمين ببلدانهم، ولكن أثناء وجودهم بوطننا لبنان لمدة معينة، أهلا وسهلا فيكم. كونوا مأمنين كمان صحيا واجتماعيا، أهلا وسهلا فيكم. والأشخاص اللي رايحين على الجزر الاستوائية أو أي وجهات سياحية رائعة جدا، سيا ترافل إنشورنس بتقدم لكم وجهات كمان حلوة كتير مثل ما قدمت لنا إياها صحيفة الجمهورية اليوم. Going places with Sia، زوروا صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي وتعرفوا على وجهات حلوة كتير ومدن حلوة كتير ببلدان بتزوروها عادة، ولكن بتزوروا المدن الكبرى. سيا ترافل إنشورنس بتعرفنا على كل المدن الصغرى والوجهات السياحية المميزة بمختلف البلدان. انتموا للتأمين السياحي بلبنان وخارج لبنان، كول سنتر على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، siaassistance.com

7677717. من خارج لبنان فيكم تتصلوا وتقولوا بدنا نأمن رحلتنا إلى لبنان، نحن وعيالنا وكل محبيننا أثناء وجودنا بوطننا لبنان، ليس ما نعود إلى الغربة. 00961 767717. سيا ترافل إنشورنس، سيا أسيستنس دوت كوم، بخدمتكم خدمة المجتمع اللبناني والسياحة اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. صباح اليوم رصدت بإحدى الصحف اللبنانية حلقة تانية من استضافة لأبو أرز. أبو أرز أمين عام حزب حراس الأرز، كلنا بنعرفه بالقضية اللبنانية وكلنا موجودين بهالقضية اللبنانية. كنا أبو أرز من المنفى لأنه ترك لبنان وما اقتنع بكل شيء كان عم بيصير، وبعد شوي رح خبركن كيف حتى الجبهة اللبنانية والشرعية اللبنانية والقضية اللبنانية ورطت أشخاص كتار ومنهم جيش لبنان الجنوبي والرائد سعد حداد. كيف ورطوه خبركن إياها اليوم ضمن الفترة أو بكرة. إذن أبو أرز إتيان صقر يروي من الجريدة إلى البندقية كيف ابتلعت الحرب حراس الأرز. عام 1976 كان أبو أرز إلى جانب الرئيس كميل شمعون في سيارته البنتلي بعد سقوط الكارنتينا. دار نقاش بين أبو أرز والرئيس كميل شمعون حول الهدف التالي. طرح موضوع مخيم جسر الباشا الفلسطيني، لكن أبو أرز اعترض وقال الأولوية لمعسكر تل الزعتر. روبورتاج مهم جدا بالحلقة الثانية. إتيان صقر أبو أرز، يسعد صباحك. اللي بيحب يحصل على الروبورتاج يتواصل معي على 70-220-888. فرصدت فجرا الصحيفة وهالروبورتاج وبعثت للفنانة باسكال صقر بنته لإتيان صقر أبو أرز. كتبت لي صباح الخير خي جوني، بي أبو أرز قضى حياته يشتغل للقضية اللبنانية وبعده كيف ما بيزهق ما بعرف. ما منزهق يا باسكال، وانت بتعرفي انت من صلب القضية وربيتي ببيته لأبو أرز وكنا على معرفة معه، والقضية اللبنانية أكلت أولادها أكلت بعضها للأسف بكتير من المفارق هيدي، والنتيجة دفعنا ثمنها باتفاق الطائف وغيرها لما دمرنا بعضنا بحرب 1989-1990 حرب الإخوة. وفهمتكم كفاية، اوعى خيك يا بمرحلة من المراحل. وبالمختصر المفيد، لما فل أبو أرز وكان مؤيد للعماد ميشيل عون بمرحلة من المراحل بوقتها كشرعية لبنانية وكضابط وكقائد جيش، ترك بيته بالأشرفية حيث كان موجود أشخاص مناوئين لميشيل عون آنذاك، وقتلوا بعضهم مثل ما قلنا. 9 أشهر من القتال دمروا كل المناطق المحررة وفوتونا باتفاق الطائف وسلبت صلاحيات رئيس الجمهورية. بقى للأسف للأسف فاتوا على بيته لأبو أرز إتيان صقر قائد حراس الأرز وفكفكوله إزاعته وتجهيزاته رفاق القضية. نعم إجوا عرضوا علي قالوا لي جوني تعال أنت لأنك خبير بالإزاعات وخبير بالاتصالات اللاسلكية والأمور الإلكترونية. قلت لهم الله بيعطي موفقين، أنا ما بعمل هالشي هيدا ضد القضية اللبنانية وضد أبو أرز. يلا قولوا الله قولوا الله يا لبنانية.
هيدي من الذكريات الله لا يعيدها. كان في إشي حلوة بنحب نستعيدها، ولكن في إشي تانية ما بنحب نستعيدها، وخاصة حرب الإخوة وتدمير بعضهم. أبو أرز يسعد صباحك بمنفاك بقبرص، وبعد شوي مثل ما قلنا رح خبر قصة الرائد سعد حداد اللي كان بالجيش اللبناني وعلى جبهة المتحف المستشفى العسكري، وكيف أمرته الشرعية اللبنانية بالتوجه للدفاع عن الجنوب ضد الهجمات الفلسطينية وجيش لبنان العربي وغيرها من الهجمات. للأسف هيدا اللي صار، جبروا يروح لسعد حداد على الجنوب وقضيوا له على مستقبله، لأنه ما قدروا بعدين راحوا خلصوهم بالجنوب. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنكون مع باسكال صقر وصبوا فوقك النار.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري
2: نيلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
0: تحية لأهلنا بشنانعير جارة غزير كسروان الحبيبة شنانعير ومهرجاناتها ولبنان ومهرجاناته وكل الأشياء الحلوة بتسمعوها عبر إذاعة جبل لبنان. بعد شوي رح نكون مع مثل ما قلت لكم ببداية الفترة رئيس الاتحاد العمال العام المدعو بشارة الأسمر واللي هلأ انتخبوا رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي. مبروك عليكم اللي انتخبتوه. اعتداء لفظي للأسف على البطريرك صفير بوقت سابق وقال له طالما أنه هلأ أعلنت قداسته صار قديس البطريرك صفير بركي بيطلع لي شعر براسي وبركي بيصير يقوم معي. هيدي قالة رئيس الاتحاد العمال العام وكانت الميكروفونات مفتوحة والتسجيل بالفيديو موجود عنا. يلا بعد شوي قول الله يا بتعتذر عبر إذاعة جبل لبنان لمرة أخيرة من البطريرك صفير المثلث الرحمات لأنك تجنيت عليه، يا أما رح نضل نضوي عليها هيدي ونذكر الرأي العام اللبناني والعالمي من هو بشارة الأسمر. أخطأت؟ اعتذر قدام الرأي العام عبر إذاعة جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان من أعمال الياس الرحباني مسرحية وادي شمسين باسكال صقر وصبوا فوقك النار. يسعد صباحك باسكال صقر وصباح والدك أبو أرز إتيان صقر.

باسكال صقر من مسرحية وادي شمسين للموسيقار الياس الرحباني. بكرة لسنات النار بدها ترتد عليهن، واللي لعبوا بالنار بدها ترجع تحرقهن، وبتبقى يا لبنان. باسكال صقر يسعد صباحك، ومجددا تحياتنا لوالدك اتيان صقر ابو ارز. قضية المبعدين عن لبنان اللي هربوا على اسرائيل بعدها عم تاخد لغط، انه هالمعفى عنهم بالنسبة للعفو العام. في ناس عم تنصب نفسها هون عن الشرعية اللبنانية بالقوة، وانه بيقدروا يرجعوا وما بيقدروا يرجعوا غيرها من الامور. يا بكل الاحوال بالمختصر لمعلوماتكم، انه سعد حداد قائد جيش لبنان الجنوبي ضابط شرعي وتابع لشرعية اليرزي وقيادة الجيش اللبناني بالحرب اللبنانية، وكان مسؤول الرائد سعد حداد عن جبهة المتحف امتدادا للمستشفى العسكري دويرة الطيوني. كان مسؤول عن الدفاع عن لبنان وعن اليرزي، مثل ما كلنا كنا عم ندافع عن الشرعية على عدة جبهات. فالجيش اللبناني البطل والشرعية اللبنانية عم تدافع عن المستشفى العسكري جبهة الطيوني مروراً ووصولاً إلى جبهة المتحف. وكان كل يوم يتفقد الرائد سعد حداد الجبهة، ويتفقد الضباط والرتبة والجنود، يسألون عن احتياجاتهم، ويرجع لمكتبه باليرزي بقيادة الجيش، إلى أن ارتأت قيادة الجيش بناء على اقتراح رئيس الجمهورية وأنا ذاك الجبهة اللبنانية أنه رح تسقط لقلعة ومرج عيون على يد الفلسطينيين وحلفائهم من لبنانيين. أنا ذاك دايما بيطلع لنا ناس، يعني بيطلع لنا صليب دايما ناس بتحالف مع الخارج، مثل ما هلأ متحالفين مع إيران ناس لبنانيين، فبيرتقوا أنه وبيقترح الرئيس كميل شمعون على قيادة الجيش إرسال الضابط الرائد سعد حداد إلى الجنوب لحتى يستلم عمليات الدفاع من قبل اليرزي، ويعطي معنويات للجنود والضباط والأهالي الموجودين بالقلعة مرج عيون وجواره. وهكذا صار. وكان كنت أنا أتواصل معه لسعد حداد، كان سعد حداد ما بده يروح، متمسك بمركز وعنده عائلته، موجود على الجبهة، موجود بقيادة الجيش برتبة رائد. بالأمر العسكري حمل حاله وطلع على الجنوب واستلم عمليات الدفاع عن الجبهة بالقلعة مرج عيون وجواره، ويرد هجمات الفلسطينية. شو صار معه بعدين لسعد حداد ببقى بكملها بوقت لاحق، ما بدي طول عليكم. نعم، سعد حداد أمر بأمر الطاعة العسكري أنه يترك جبهة دويرة مستديرة الطيوني امتدادا للمستشفى العسكري لجبهة المتحف. تركوه الجبهة وأرسلوا إلى الجنوب. ولمعلومات الجميع، يعني بس كمان لحتى ما يقولوا أنه في طائفية أو غيرها، جيش لبنان الجنوبي كان مؤلف بـ70% من عديده من الطائفة الشيعية الكريمة، جيش لبنان الجنوبي، و30% أو 35% من أهالي القلعة والبلدات المسيحية والدرزية الموجودة بالجنوب، واللي كانوا عم يدافعوا عن نفسهم آنذاك ضد الهجمات الفلسطينية وحلفائهم اللبنانيين. كمان هيدا للتاريخ، ما عم نحكي طائفية، عم نحكي تاريخ ووقائع. وببقى بخبركم بعدين شو كان يخبرني سعد حداد باللاسلكي. صوتك عالي جبل لبنان.

0: ننتقل إلى نطاق زوق مصباح كسروان، وبدنا نرجع نحيي من كل قلبنا شرطة بلدية زوق مصباح والقوى الأمنية ومفارز السير على تنظيم حركة السير بشكل صارم أيام الأعياد وبالأيام العادية. برافو، الله يكبر واجبكم. برجع بذكركم أنه مدرسة زوق مصباح الرسمية عم تسجل أولادكم كل يوم ثلاثة مجاناً، وطلبات التسجيل بتصير يومياً اعتبار من أول أيلول. هلأ كل ثلاثة، يعني الثلاثة المقبل بعدين بتصير بأول أيلول كل يوم. أهلا وسهلا فيكم لبنانيين، أو إذا كان لبنانية متزوجة من غير لبنانيين، يعني بدها تكون أمه لبنانية، يا لبناني من أمه وبيه يا لبناني من ناحية الأم، أهلا وسهلا فيكم. تسجيل تلاميذ وأطفالكم وولادكم وشبابكم وصباياكم بمدرسة زوق مصباح الرسمية 09-222-962. وبدنا نرجع نذكر أهلنا بزوق مصباح والمقيمين إنه بلدية زوق مصباح بدأت بجباية الرسوم البلدية عن العام 2026. كل الأشخاص من منازل، مؤسسات تجارية، مصانع، مواقع سياحية ومؤسسات سياحية، أهلا وسهلا فيكم، تفضلوا ضمن الدوام الرسمي على مبنى بلدية زوق مصباح كسروان لنعمل وجباتنا تجاه البلدية الناشطة برئاسة ألي توفيق صابر. الله محييكم أهلنا بالزوق. يسوع الملك، يسوع ملكو، مطار الخلخون بزوق مصباح وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ناشط سياسي رصدناه اسمه رواد نصار، لهجته هيك لهجته مناطقية مميزة، وعنده صار ترند، يعني رواد نصار عم تابعه أنا، وبعدين تدريجيا يعني بالأول يعني تابعه من بعيد لبعيد، بعدين صار يتميز شوي شوي لدرجة أنه صاروا عم يستضيفوه ببعض المواقع الإلكترونية ويعطي بشكل أنا بعتبره جيد. أنتوا كيف تعتبروه؟ خلينا نسمع سوا الناشط السياسي رواد نصار ورأيه بكل شيء عم بيصير، وخاصة باللي عم بيصير بالمسيحيين اللي عم بيقتلوا بعضهم وعم بتروح عليهم.
1: هلا انا وعم صور هاي الحلقه لازم يكون في مسيحي قاطع الطريق بالدوليب، حرق عم بيحرق دوليب. بال94 اعتقلوا الدكتور جعجع، طلع المجرم الوحيد هو القائد المسيحي، وطلع وليد جنبلاط ونبيه بري وحزب الله جمعيه مار منصور المبعدين على اسرائيل، معلم طلعت جيش لبنان الجنوبي، بينما جيش لبنان العربي واللي قوس ودبح مع منظمه التحرير طلعوا اوادم، طلع العميل مسيحي. اليوم نفس الشيء بقصه رياض سلامه، طلع الفاسد الوحيد اللي توقف من التسعين لل 2023 طلع رياض سلامه وتركينه الأحزاب المسيحية وبكركي تركته. تعال بكره بعد 10 سنين معلم يطلع مثل ما طلع المجرم الوحيد هو سمير جعجع سنة 94 الفات وحيد على الحبس، بيطلع الفاسد الوحيد هو حاكم مصرف لبنان الماروني، وبيطلعوا بيطلعوا بيت الحريري ونبيه بري ووليد جنبلاط، بيطلعوا جمعيات خيرية. طلع الفاسد الوحيد
2: رياض سلامي، كمان رياض سلامي كمان هو مسجون ظلما.
1: يا استاذ يا استاذ، أنا لمن بيصير مشكل مع أولادي اعتبر عندي ولدين علقوا مع اولاد بالحي، صار قواس قبروا بعض، تمام؟ اذا بدهم يحطوا ابني بالحبس ويلفلفوا القصه لهديك لا ما بقبل. اذا اثنيناتهم راحوا لعند الدوله انا راضي، لكن رياض سلامه اللي من بيفوت معه جهاد العرب وبيفوت معه جماعه نبيه بري وبيفوت معه جماعه جبران باسيل وجماعه الحريري يفوتوا كلهم تمام، بيلعبوا 400 بيلعبوا محبوس
2: حطهم
1: بنظاره واحده.
2: انت مع خروج حاكم مصرف لبنان السبب رياض سلامه من السجن؟
1: ولك اليوم هلا انا وعم صور هاي الحلقه لازم يكون في مسيحي قاطع الطريق بالدوليب، حرق عم بيحرق دوليب طبعا يا زلمه.
2: لما ناخذها ماروني ومسيحي
1: ولك يا
2: هلا بنطالب انه يعني زملائهم السنه والشيعة يفوتوا على الحبس ورا،
1: انت بالمنطق ما اقتنع انه رياض سلامه هو الفاسد الوحيد، هو الكافر الوحيد بعصر الجاهليه،
2: فاسد كبير هو بس في غيره الكثير.
1: تمام أكيد. تمام منيح لهم خمس سنين بمحنوا العونيه المحامي الاوادم ووقفنا رياض سلامة وتشقينا على رياض سلامة منيح ليش خي ما بتتمرجلوا الا على المسيحيه ليش ما فيكم مشكلكم على طول مع المسيحيه مع قائد الجيش جوزيف عون مشكل مع جان قهوجي مشكل مع بيتر جيرمينوس مشكل مع ميشيل مكتف مشكل ليش على طول مشاكلكم مع المسيحي خي فاسد رياض سلامة اتفقنا ونن شركائه ما من ونن نواب حاكم مصرف لبنان ونن وزراء الماليه
2: شو المطلوب من البطريرك الراعي
1: موقف صريح يا بينزلوا كلهم على التحقيق اول شغله بينزل علي حسن خليل وغازي زعيتر المطلوبين بقضيه المرفأ يا رياض سلامة من من من بيقول من هون سيتابر يكون برات الحبس عيب يا زلمه حرب 15 سنه ما فيش فلسطيني تحاسب توقف معلم توقف الدكتور سمير جعجع طلع جيش لبنان الجنوبي هن العملاء واليوم كل شيء في قرط فاسدين وزعران ونصابين وحراميه معلم طلعت براس رياض سلامة ليش بده يكون المسيحي الحلقه الاضعف على طول ليش
0: إذن هيدي وجهة نظر للناشط رواد نصر المسيحية عم بيقتلوا بعضهم ورايحة عليهم ومستفردين وبعضهم مستفردين عم يتركوا المجال لحتى يتم استفرادهم ليش؟ لأنه في بعض المسيحيين للأسف مثل رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر واللي هلأ انتخبوه مبارح حولت مبارح انتخبوه رئيس مجلس إدارة الضمان الاجتماعي كمان يا عين ونعمل اختيار يا شباب الضمان الاجتماعي على كل ما عندنا شك بإدميته العامة لبشارة الأسمر هو دكتور وبيشتغل بمرفق بيروت وتدرج لحتى صار رئيس اتحاد عمالي عام لحتى نكون منطقيين ولكن صداقتي معه انتهت لما هاجم البطريرك صفير الله يرحمه وصفه بأوصاف مقذعة وتهكم على قدسيته ده البطريرك صفير نعم رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر اعتداء لفظي أثناء أحد اجتماعات كانوا موجودين الزملاء الصحفيين وتعرفوا نحن دايماً منجرب الميكروفونات قبل يعني قبل ما يبلش المؤتمر بشي 4-5 دقايق 10 دقايق منحط من شكل الميكروفونات بناخد إذا عندهم هن كمان انستلاسيون للصوت المؤسسات اللي نحن رايحين عم نغطي فيها تلفزيونياً وإذاعياً فمن هالمنطلق هيدا مركبين الميكروفونات الشباب وهم يعملوا التيست على مع مؤسساتهم وإذ بيطلع صوت بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام عم يمزح مع الشباب قيادة الاتحاد العمالي العام آنذاك يمينه وشماله وعم بيخبرهم عن البطريرك صفير وأداسة إنه أداسة البطريرك صفير وقال لهم إنه بلكي أداسته يعني هيك كل الليل هيك عم فكر بأداسة البطريرك صفير بلكي بيطلع لي شعر براسي وبلكي بخليه يقوم معي يعني عم يحكي عن عضو الذكري خلينا نسمع سوا بشارة الأسمر وكلماته المقذعة عن البطريرك صفير
3: عادات مقلق كان بعدين هلأ البطرك معش له دور هذا صار قديس هلأ أنت من الليل كل الليل أنا هصلي بلكي بطلع لي شعره وبجيب لي عيونه وبالرأس بصير يقوم معي مزبوط لأنه صار قديس بحجم القديس
0: قالوا له تبهي الميكروفون مفتوح لأنه صار قديس بلكي بيقوم معي وبلكي بيطلع لي شعر براسي يا واخدها بضحكة هو ياهن يعني اسمعوا ضحكاته من بعد ما انكشف انه كان كلامه عم يتسجل تضحك وسنانكم مكسرين اللي كانوا حواليه كمان للمدعو بشارة الأسمر اللي هلأ صار رئيس مجلس إدارة الاتحاد العمالي العام يلا قول الله هيدي بتاريخك وصمة سوداء انت ادمي على الراس والعين بس هيدي وصمه سوداء بتدل على لا ادميه بالعمق واذا بدك ترجع تعتذر من اذاعه جبل لبنان قدام الراي العام بننهي هالموضوع بتطلبني على 70-220-888 بتسجل رساله اعتذار من روح البطريرك المثلث الرحمات مار بشاره مار نصر الله بطرس صفير، الله يطولنا بعمر مار بشارة بطرس الراعي، مار نصر الله بطرس صفير المثلث الرحمات، تعتذر منه قدام الرأي العام من روحه ساعتها من هي ونحن من ناحيتنا، إذا بده حدا تاني يرجع يفتح لك ملفك يصطفل، لأنه هيدي مسجلة حتى يوم القيامة عليك.
3: عديت مقلق كان بعدين هلا البطرك معش له دور هذا صار قديس هلا انت من الليل كل الليل انا اصلي بلكي بطلع لي شعره وبجيب لي عيونه بصير يقوم معي مزبوط لانه صار قديس بحجم القديس
1: انتبه ما يكون شيء مفتوح صار
0: يا عيب الشو أخذها بضحكة بدل ما يبكي دم هو واللي حواليه قاعدين عم يضحكوا يا عيب الشوم. هيدي قيادة الاتحاد العمالي أنذاك عم يتمألسوا ويضحكوا على البطريرك صفير. صوتك عالي جبل لبنان، بريك وبنرجع والمزيد والمزيد يا لبنانية خليكم معنا.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنان عمير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
4: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا فترتنا نحن وياكم. استقبلت بلدية مغدوشة مدير عام وزارة الزراعة المهندس لويس لحود في ندوة حوارية بحضور النائب الدكتور ميشيل موسى والأب توفيق الحوراني ممثلا سيادة المطران إليب شار الحداد، وكان موجود أكيد رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف جورج يونان وعدد من المواطنين والمزارعين بمغدوشة. هالندوة مثل ما كنا خبرناكم عنها ودعيناكم للمشاركة فيها خصصت للبحث بالنباتات الطبية والعطرية وأوضاع القطاع الزراعي والتحديات اللي عم بيواجهها المزارعين. رئيس بلدية مغدوشة المهندس رئيف جورج يونان أكد أهمية دعم المزارعين وتعزيز التعاون بين البلدية ووزارة الزراعة، فيما شدد المهندس لحود على أهمية التسجيل في السجل الزراعي للاستفادة من تقديمات الوزارة ومنها المنح وبطاقة المزارع، وأكد حرص الوزارة على دعم الإنتاج الزراعي وحماية الثروة الحيوانية وتأمين اللقاحات إلى جانب استمرار الندوات والإرشاد الزراعي. وأعلن المهندس لحود أن الأسبوع الثاني من شهر أذار من كل عام سيكون يوما سنويا لزهر الليمون في مغدوشة بدعم وتعاون بين وزارة الزراعة وبلدية مغدوشة بهدف إبراز هذا المنتج اللي بتتميز في مغدوشة زهر الليمون وتعزيز حضور مغدوشة الزراعي والثقافي. شكرا وزارة الزراعة. وبنعرف تماما الوزير الدكتور نزار هاني وزير الزراعة المهتم بدعم كل البلدات والبلديات الناشطة، ومغدوشة بتستاهل وزهر الليمون بمغدوشة. ندعيكم لشراء منتجات زهر الليمون من أهلنا بمغدوشة. إذن مغدوشة بالبال ومغدوشة بالقلب، وتحميكم سيدة المنطرة يا رب. المعلم الديني في مغدوشة. صوتك عالي جبل لبنان. الشيء اللي كنت عم خبركن عنه قبل شوي عن قصة الرائد سعد حداد. الرائد سعد حداد من عديد الجيش اللبناني البطل اللي كان عم يدافع عن الجبهة الممتدة من مستديرة الطيونة مروراً بمستشفى العسكري وصولاً إلى جبهة المتحف، كان مسؤول عنها الرائد سعد حداد. وجنيوا عليه الدولة اللبنانية، وتأكيداً لكلامي رح سمعكم مقطع دقيقتين من مقابلة مع المهندس الأستاذ ألفريد ماضي رئيس حركة الخيار الآخر، كان مستضيفه زميلنا محسن حجازي ضمن برنامج فايرل. تحدث عن قانون العفو العام واعتبر أنه الدولة هي اللي بعتت جيش لبنان الجنوبي للجنوب، وهل معقول أنه الفاسدين والمجرمين يحاكموا الشرفة؟ خلينا نسمع سوا المهندس ألفريد ماضي.
5: فاسدين ومجرمين عم يحاكموا شرفة. شرفة والسبب هولي هولي الشباب جيش لبنان الجنوبي. الجيش اللبناني بعتهم على الجنوب. نحن ما فينا مشكلتنا التاريخ ما بيعني لنا. طب انت بعتني على الجنوب وكنت تدفع لي معاشات ومنعرف بالتفاصيل كيف كانوا المصاري يروحوا. وقلت لنا دافعوا عن ضياعكم وعدوا هونيك. تبعدنا فجأة قررتوا ما بقى تبعتوا لهم وانه انتوا ما إلنا دخل فيكم. كيف انت بعتني لا قلت لي رجع ولا قلت لي هاجر، قلت لي انا ما بقى لي دخل فيك. اذا الدولة تواطأت او تخلت عن دورها بهديك الايام وزتت هولي لمصيرهم. هذا ابن ضيعة كانوا اولا في من كل الطوائف حتى ما تكون، في شيعة 60%، في مسيحية 20، وفي 10 هي بالاول، في 10 سنة و10 دروز. هاي نسبة جيش لبنان الجنوبي كان.
6: ليش التخبط بالنسب بما انه حكيت عن هيدي النقطة تحديدا؟ ليش اليوم يقال انه في 60% منهم شيعة؟ وانما بعض التقارير بتقول الاغلبية مسيحية
5: ابدا
6: بجيش لبنان الجنوبي.
5: كلهم بيعرفوا. وبكره رح يبين لك شيعة ضباط كانوا بجيش لبنان الجنوبي رح يظهروا على السعر. مش مزبوط هيدا الرقم صح. اليوم اللي بدهم يرجعوا يمكن اكثريتهم مسيحي، لانه بديك الايام حزب الله والثنائي عفى عن قسم كبير من الشيعه ورجعهم. المسيحيين كانوا يتحولوا للمحاكمه. واذا بتقرا القانون سنه 2011 بتشوفوا مسخره، انه انت بترجع الام او الزوجه او الاخت، بس ما بترجع معك لا جوزك ولا خيك ولا بيك ولا حد.
4: نعم هيدي كمان كلمات تاريخية مستندة إلى خبرتنا وإلى معلوماتنا الموسوعة. المهندس ألفريد ماضي رئيس حركة الخيار الآخر وكلماته عن جيش لبنان الجنوبي. وأنا كنت هلأ كيف سأبت هالنهار هيدا نحن عم نحكي عن قانون العفو العام، عن أبو أرز أتيان صقر رئيس حراس الأرز، وسعد حداد قائد جيش لبنان الجنوبي اللي أمرته الشرعية اللبنانية وقيادة الجيش باليرزي إنه يترك الجبهة اللي كان مستلمها بالمتحف الطيوني ويتوجه لحماية وتنظيم الحماية بالقلاعة مرجع عيون من هجمات الفلسطينيين وحلفائهم. نعم وطلع غصبا عنه، وهيدي للتاريخ، طلع بأمر من القيادة العسكرية الشرعية وقائد الجيش اللبناني آنذاك باليرزي الرائد سعد حداد إلى الجنوب، وصار اللي صار. وشي نهار بخبركن شو صار معه لسعد حداد وكيف رفض لأيام طويلة كانت عم تمرق تقيلة هالأيام والهجمات على القلاعة ومرج عيون والسكنات الجيش اللبناني. قالوا له طلع بدنا نخلص نحن كم شغلة هون ببيروت وبالمناطق وبنبعت لك بعدين إمدادات وبنوصل لعندك على الجنوب. وصارت الحرب وولعت الحرب وما حدا قدر يوصل لعندهم وانعزلوا، وضغط عليهم الإسرائيلي لحتى يفتح الجدار الطيب. قديش قاوم سعد حداد؟ قاوم. ببقى بخبركم بعدين. قاوم التطبيع ولكن ما طلع بإيده شي، كانوا مطوقين جوعانين وعم تخلص الزخيرة عندهم، لأنه قيادة الجيش باليرزي آنذاك ما قدرت أمدته بالرجال وبالزخيرة لسعد حداد الرائد الشرعي بالجيش اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مكتبي بوطننا لبنان، موجودة بزقن كايل المكتبة الأهلية. روجي معلوف وأخته غادة معلوف أسسوا المكتبة الأهلية بزقن كايل قرب كنيسة سيدة المعونات، كتب مدرسية جديد ومستعملة لكل المدارس، حسومات على لوائح الكتب لمستمعي جبل لبنان أكيد، وتجليد الكتب بسعر شبه مجاني. المكتبة الأهلية زقن كايل قرب كنيسة سيدة المعونات، تشكيلة واسعة من القرطاسية على أنواعها، تشكيلة كبيرة من الشنط المدرسية بتناسب الجميع ولكل الميزانيات وبأفضل الأسعار. المكتبة الأهلية بزقن كايل قرب كنيسة سيدة المعونات، هن وكلاء أيضا لويش ماني، تحويل الأموال من لبنان ولخارج لبنان وداخل لبنان. ويش ماني داخل المكتبة الأهلية زقن كايل، إضافة لكوبي سنتر، وكمان عندهم وكالة اللوتو اللبناني للوسم. روجي معلوف وغادة معلوف، المكتبة الأهلية زقن كايل قرب كنيسة سيدة المعونات، أهلا وسهلا فيكن. 03-34-6946 03-34-6946 و09-22-17-92 المكتبة الأهلية زقن كايل. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكن فترتنا. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة.
7: بونجور جوني، كيفك؟ تمام. هيدا روادنا صار، أنا دايما بتابعه مع مارسيل غانم وعم تابعه، عم يحكي معه حق، عم يحكي معه حق 100%. أنت كنت عم تحكي عن إتيان صقر، إتيان صقر ليش مبعد على قبرص؟ زلمة عمره 90 سنة ليش مبعد على قبرص؟ بدل ما يعيش آخرته ببلده معزز مكرم بعد التضحيات اللي قدمها هو وحراس الأرز. ما هو حق رواد، ليش بده؟ ليش بس سمير جعجع فات على الحبس؟ ليش بس رياض سلامة؟ ما عليه يرجعوا لتاريخه لرياض سلامة. أوكي سرق ونصب وما بعرف، هذا موضوع ما بيعنيني لأنه ما بعرف إذا عمل هيك، بس هو من يوم الزلمة معه مصاري ورجل أعمال ناجح رياض سلامة. ليه بده يبهدلوه بآخر عمره؟ زلمة عمره 74 سنة وراح يموت. ما قال لهم يا علنا بدكم تخلصوا مني راح ساعدكم. ليش هالبهدله كلها دائما للمسيحيه؟ ما هو حق 100%.
4: نعم، يسعد صباحك وصوتك العالي ورايك الحر مثل كل الاراء الحره. رقم اللي بتهب 433. اسئله بنطرحها كلنا سوا، ليش صار هيك؟ آخ يا وطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. إلى أهلنا بدير القمر وكل الضيع المجاورة بالشوف، المجاورة لدير القمر، معاينات طبية مجانية التنين المقبل 24 آب. وبهالإطار وبرعاية وزارة الصحة وبلدية دير القمر ومستشفى دير القمر الحكومي بالتعاون مع ألما وهوم، حملة للمعاينات الطبية والأدوية المجانية، الطب العام، طب القلب، طب المسالك البولية وغيرها لأبناء منطقة دير الأحمر وشوف والنازحين اللبنانيين فقط. إذن اللبنانيين من أهلنا بشوف والنازحين اللبنانيين من غير بلدات. أهلا وسهلا فيكم التنين المقبل 24 آب 2026 من الساعة 9 الصبح لـ3 بعد الظهر بمبنى مستشفى دير القمر الحكومي. رح أعطيكم كمان إذا بكون عندكم أفضلية إنه تسجلوا أسميكم، سجلوا أسميكم أفضل، بيكون عندكم موعد ساعتها وأسميكم مسجلة حتى ما يعني تعجوا كتير، بنكون عم ننظم العملية نحن وياكم. معاينات طبية مجانية 7158131 4. نقل مؤمن من مبنى البلدية للمستشفى. انتو بتروحوا على مبنى مستشفى دير الأمر الحكومي من خلال إذا وصلتوا على البلدية كمان في نقل مؤمن لألكن. برافو ويعطيهم ألف عافية القيمين على هالمشروع. بدنا نحيي من كل قلبنا النائب البروفيسور فريد البستاني وبلدية دير الأمر. أهلا وسهلا فيكم يا أهلنا بالدير والبلدات المجاورة وعموم أهالي الشوف والمهجرين اللبنانيين الموجودين بالمنطقة. معاينات مجانية من قبل أطباء ألما، American Lebanese Medical Association، أطباء أخصائيين جايين من أمريكا واضعين نفسهم بتصرفكم مجانا التنين المقبل. أهلا وسهلا فيكم وسلامة قلبكم. مرسي كتير بروفيسور فريد البستاني اللي أنشأ وجهز مستشفى دير الأمر الحكومي واستلمته الدولة اللبنانية، ولكن يجب البدء بتشغيله. هلأ نحن رح نشتغل بقصة المستوصف، برافو، ولكن بدنا المستشفى يمشي بكامله بإذن الله بخدمة دير الأمر الشوف ووطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، رقم اللي منتهي بـ366. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. 03-444-037 وجابي هابر، يسعد صباحك.
8: يسعد صباحك أخي جوني، يسعد صباح المستمعين الكرام. بس عم صبح عليكم، عم صبح على صوت الحرية، عم صبح على صوت الجرأة، عم صبح على صوت الذي لا يخشى شيئا. أخي جوني لا تخشى شيئا، قل ما شئت من الحقيقة فما يصح إلا الصحيح. يعطيكم العافية.
4: الله يعافيك ويسعد صباحك جابي هبر. تحية لأهلنا بحمدون، آل الهبر الكرام وعائلات بحمدون الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد يا لبنانية، خليكم معنا. أهلا وسهلا فيكم.

0: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري
1: C'est encore moi.
2: Les Nuits Nostalgie présentent.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyou2si. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.
5: صوتك عالي جبل لبنان يزعدكن يا لبنانية. وصمود لمؤسسات لبنانية بخدمة السياحة وبخدمة التجارة والاقتصاد اللبناني. حلال رينتكار لتأجير السيارات وبيع السيارات. حلال رينتكار وحلال جروب. ومثل ما عندهم أسطول أكثر من 2500 سيارة بتصرفكن بتصرف مواكب عراسكن وكل الخدمات للبنانيين والمغتربين اللي جايين على وطننا لبنان بكل الأوقات أهلا وسهلا فيكن. أيضا حلال جروب واستيراد لسيارات جديدة 2026 هايبرد وصديقة للبيئة. ألوان حلوة كتير كلها سيارات موديل 2026. اتصلوا فيهم واحجزوا صبايا. بعد في ألوان حلوة كتير ودايما عم بيضلوا يجيبوا سيارات حلوة كتير. حلال رينتكار حلال جروب لتأجير وبيع السيارات. جميل حلال وفريق عمله من المنصورية لكل لبنان. 03-166-711 و71-166-711. أهلا وسهلا فيكن شراء وإيجارا للسيارات حلال رينتكار. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3-4-4-4-0-3-7 ورسالة 6 ثواني وصلت مبارح من بعد ما انهينا الفترة نسمعها.
6: صباح الخير. صباح الخير يا غالي. بس بدي صبحك اليوم صبح المستمعين.
5: يا أهلا وسهلا فيك. رقم اللي بنتهي ب 223 جبل. صوتك عالي جبل لبنان. جبل لبنان. في العدد الجديد لشهر آب 2026 من مجلة الأمن العام اللبناني بالصفحة الثقافية. تحية لزملائنا المحررين والمحررات. مقابلة متعلقة بزكي نصيف 110 سنين لو كان بقي بالجسد بيناتنا. زكي نصيف بالأخدار السماوية صوت الوطن الجميل. احتفاء بذكرى 110 لولادة زكي نصيف وتحت عنوان صوت الوطن حين يغني الجمال المدرج الروماني بزوق مكايل استضاف أمسية استثنائية خبرتكن عنها ودعيتكن لتكونوا موجودين. نظمتها جوقة فيلوكالية بالتعاون مع برنامج زكي نصيف في الجامعة الأمريكية في بيروت بقيادة الأخت مارانا سعد. جعلت من فيلوكالية مشروعا دائما لحماية الذاكرة الموسيقية اللبنانية. صدحت الجوقة ترافقها الفرقة الموسيقية فيما أضفت الفنانة رفقة فارس وفرقة برجة للفنون الشعبية ألوانا من التراث الأصيل. هالأمسية حضرتها اللبنانية الأولى نعمة جوزيف عون إلى جانب شخصيات روحية بلدية ثقافية فنية وإعلامية. مجلة الأمن العام حاورت مؤسسة ورئيسة جمعية ومعهد فيلوكالية بعنطورة كسروان الأخت مرانا سعد، سألوها لماذا اخترتم إحياء الذكرى 110 لولادة زكي نصيف في هذه الأمسية، شو هي الرسالة اللي بدكم توصلوها، وأيضا سؤال كيف ولدت فكرة التعاون بين فيلوكالية وبرنامج زكي نصيف في الجامعة الأمريكية في بيروت. الأجوبة موجودين بمجلة الأمن العام، فيكم تتصفحوها مجانا على موقع الأمن العام اللبناني www.general-security.gov.lb. مقابلة كاملة مع الأخت مرانا سعد. شلومو شاينو حوتو دايرويتو مرانا سعد. صور حلوة كتير من هالأمسية الرائعة جدا، والمقابلة الكاملة اللي أجرتها زميلتنا ميرنا الشدياق بمجلة الأمن العام اللبناني. إذن تحية لفيلوكالية بمقرة بهالدير الحلو بعنطورة كسروان، تحية لرئيس بلدية عنطورة كسروان الأستاذ عقيقي اللي واضع نفسه والبلدية لوجستيا وإنسانيا ووطنيا ودينيا وإيمانيا بخدمة فيلوكالية وهالدير الحلو بربوع كسروان وهالضيعة الحلوة عين طورة كسروانها.

رئيس بلدية عنطورة كسروان، خينا وحبيب قلبنا لبيب حنا، تحية لألك وعلى دعمك لفيلوكاليا اللي بتستاهل كل المحبة وكل الخير بربوع عنطورة كسروان. والأخت مرانا سعد المحافظة والمكلفة من قبل البطريرك الماروني للحفاظ على هالدير الحلو اللي تحول إلى من خربة إلى معهد للموسيقى والعطاء والفنون الجميلة. تحية للمفكر والمثقف الأستاذ أنريز غيب وكل الأشخاص اللي عم بيشاركوا في لوكالية بهالندوات. يسعد صباحكم وشكراً لمجلة الأمن العام على الإضاءة على هالموضوع. مجلة الأمن العام تحية لرئيس التحرير المسؤول العميد منير عقيقي، أكيد أمن العام اللبناني الله يحميه بقيادة اللواء حسن شقير بخدمة الأرز اللبنانية ومحبة وطننا لبنان.

زكي نصيف 110 سنين على ولادته وتكريمه من قبل فيلوكالية والأصيلين بوطننا لبنان. زكي نصيف تستاهل كل الخير، نفسك بالسماء. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا أنا وياكم فترتنا لليوم الأربعة بنص الجمعة. منيح هيك؟ الأربعة بنص الجمعة ونحن مكملين كل الجمعة من التنين للجمعة. وإذا في عطلة رسمية منكون معكم برضو، منكون معكم شيك بقولوا برضو معكم. أبو شربل يسعد لي صباحك، جارنا بزوق مصبح بيجي كل يوم على زوق مصبح على أحد معامل الخشب بزوق مصبح بالمنطقة الصناعية وبيوزع بكل لبنان وبيرصد لنا مثل كل مستمع مراسل لإذاعة جبل لبنان ويبعث لنا على الهواء وتحت الهواء. أهلا وسهلا فيكن، صوتك عالي جبل لبنان. ويش ماني شركة لبنانية بتصرفكن وبخدمتكن وخدمة الوطن اللبناني داخل لبنان وخارج لبنان.

0: داخل لبنان تحويلكم بالدولار الأمريكي بتدفعوا فقط 1% بدلا من 2 و3%. توفير كتير كبير. والأشخاص مثل اللي بدهم يدفعوا أوجيرو بعد ما صدرت الفواتير ممكن يا نهار الجمعة يا نهار التنين المقبل فيكن تدفعوا. ودائما إذا كاسرين أوجيرو ألفا وتاتش أهلا وسهلا فيكن. 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية. وبدنا نرجع نقلكن ومنقول دائما عبر إذاعة جبل لبنان، انتبهوا يا لبنانية على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة على الفيسبوك وعلى موبايلاتكم على الواتساب، بيدعوا انه نحن وش ماني حولولنا او بدنا نعطيكم قروض مالية وجوائز قيمة وهدايا. وش ماني بخدمتكم ماليا من خلال اشراف مصرف لبنان. فمن هالمنطلق هيدا انتبهوا، وفي عندكم 1400 فرع، يعني كيف ما توجهتوا بكل المناطق اللبنانية بتلاقوا فروع لوش ماني تستفيدوا من خبرتهم وتسألون عن كل شيء عم بصير معكم. والفروع الرئيسية بتفتح 7 أيام بالأسبوع، سبت وحد وعيد وكل الأيام لغاية الساعة 10 مساء. وفيكن أكيد خدمة الزبائن 01-788-9999. وفيكن تبعتوا واتساب رسالة صوتية 03-115-111. فيكن تستفسروا عن كل العروضات والتقديمات الموجودة أو أقرب وكيل لألكون لوش ماني بكل المناطق اللبنانية. أهلا وسهلا فيكن. وش ماني بخدمة وطننا لبنان من خلال الشرعية اللبنانية ومصرف لبنان. صوتك عالي يا جبل لبنان. 03-444-037 رسالة وردت مبارح.
1: صباح الخير خي جوني، كيفك؟ ميلاد معك. هيك نظبط سرعة، سنة الماضي مفرزة سير جديدة ببلغوني إياه من شي جمعة تقريبا 10 أيام، قال قبل 17-8 تفاديا للغرامات أو أم تي وليبون بوست. رحنا ليبون بوست ما بياخدوا، رحنا أو أم تي بياخدوا. قلت أنا تأدفع بالمحكمة بجديدة، بيقول لي هذا 7.5 مليون، لأنه من سنة الماضي. قلت له يا حبيبي ما هلا بعتني المسار وتفاديا للغرامات. قال لي لا، هوني غير هونيك. قلنا له أوكي، رحنا دفعنا بالليبون بوست بسعره هو 3.5 مليون، ليش بالمحكمة بده ياخد 7.5 مليون؟ هيدا السؤال.
0: يلا الله يساعدنا، الله يساعدنا على هالبلد اللي مفصوم الشخصية، مش معروف تيت مين بتوت مين، فايتي ببعضها ولا في أوتوميشن مزبوطة ولا في شيء. كانوا بالزمانات لما ندفع محضر الضبط أو أي فك حجز أو أي شيء نفكر حالنا أنه نحن رحنا دفعنا خلص، لا طلع أنه كمان أنتوا باليد بدكن تروحوا تبلغوا المخفر وبدكن تبلغوا الضابطة العدلية وبدكن تبلغوا الدنيا كلها، لأنه دولة ما فيها أوتوميشن، ما يسمى ما بيعرفوا، يعني بعدنا دولة مثل أبو جابي وأبو منصور الله يرحمه بالحدد نحن وصغار، بس نجي مثلا ناخد من عندهم شيء وبدنا ندفع آخر الشهر مثل كل العيال بالزمانات كانت تعمل هيك مع الدكانجية اللي حدنا، يكون خازق ورقة جروس دخان هيك الوراق من قفاهم أبيض كله سوا وبيجنن ولميع، فيكتبوا عليها مثلا أنه جوني الصديق لوح شوكولا وقضامي إشي هيك الزقطورة اللي كنا نشتريها. فهيك دولتنا، دولتنا دولة أبو ملحم وأبو سليم، بعدها على أيام أبو ملحم وأبو سليم، وما في أوتوميشن أو أتمتي أو أي شيء تاني، ما في شيء ما في شيء. وهلأ جايها الدمار بزيادة، كنا بدنا نحاول نطورها ونزبطها نحن وهالرئيس الجديد الله يوفقه. لحديت هلأ عم نحاول نتوفق بمنع الحرب والدمار عن وطننا لبنان وما تبقى من اللي ما تدمر، عم نحاول نحميه من الدمار على يد أشخاص لبنانيين بيحملوا الهوية اللبنانية للأسف، ولكن ضالين ضالين. البوصلة رايحة للشرق لصوب إيران، مثل ما راحت البوصلة بالزمانات كمان تبعت الفلسطينية وقالوا أنه طريق فلسطين تمر في جونية، زبطنا لهم البوصلة بس تدمر لبنان. يعني أنه لبينما زبطناها للبوصلة وعيوا أخذت معنا شهور وسنين. يلا ماشي الحال. تنشوف هالضالين الجداد، كل مرة بيجينا ضالين، ضالين بيتعاملوا مع السوريين، ضالين بيتعاملوا مع الإيرانيين، ضالين تعاملوا مع الفلسطينية، ماشي الحال. قولوا الله يا لبنانية. بريك ونرجع، خليكم معنا.

0: شاب و حریق و فطیس تبری تبری تبری تام.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
2: خير شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعك لسانك؟
2: ليه كل هيدا الكره؟ معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: صوتك عالي جبل لبنان، ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ ثقتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زال نهر الموت باتجاه جونية. تسعتاشر صفحة من العروضات فيكن تشوفوها على صفحتهم على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. أنا بختصر لكم منهم وأنا وياكم منروح ومنستفيد. عاملين عرض على البيرة ومع كباية مميزة تحمل شعار الفوتبول، كباية طويلة للبيرة، فرحت استفدت. كان سعرها $6 وشوي، صاروا $4 تقريبا وشوي، يعني دولارين محسوم منها. هالعروضات كلها موجودة بقسم المشروبات الكحولية وكل الأقسام، الخضار والفواكه. كيلو العنب 179,000 ليرة، كل يوم خضرة وفواكه طازة. ومثل ما قلت لكم كترو ماي، اشتروا كترو ماي أولاند 10 لتر جالون بلاستيك أولاند ب70 سنت فقط. ومياه أكوافينا مثل ما قلت لكم، كل ما فوت مبارح حولت مبارح، كل ما فوت على بهالأسبوع هيدا مستمر العرض لغاية الخميس، بكرة الله راد بتبلش عروضات جديدة الجمعة. فالأكوافينا كمان عم يحصل عليها المواطنين والمستمعين بشكل كتير كبير. صندوق 6 أناني ماي أكوافينا، 6 أناني الحجم لترين أكوافينا $1.35 فقط بدل $2.20، يعني بسعر الكلفة. أهلا وسهلا فيكم. عم شوف ناس كتار محملين عشرات الصناديق من الأكوافينا لترين صندوق والأولاند 10 لتر الجالون. أهلا وسهلا فيكم. الكميات كتير كبيرة وبيرجعوا بيجددوها، ولكن إذا كمان انفقدت هالكميات بننطر عرض جديد. إذا 4 أناني ألمازة 33 سنتيلتر ومعهم هالكباية الحلوة اللي عليها شعار كرة القدم $4.40. بقسم المسمكة أهلا وسهلا فيكم. بقسم الأدوات المنزلية ومثل ما قلنا كمان حصومات كتير كبيرة على المشروبات الروحية. شاتو فيكتور فيكن تنقوا روج روزي أو بلان. مبيد شاتو فيكتور 75 سنتيلتر فقط $2.20. شاتو فيكتور أهلا وسهلا فيكن. من 8 الصبح للعشر المساء بفهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلق نهر الموت باتجاه جوني. وعرض حلو كتير من لاميزا، كبة راس صغيرة دزيني، يعني بيطلع وزنه 250 جرام. لاميزا ميني كبة ب$3.90 بدل $5.50، وكمان لاميزا فطاير سبانخ 350 جرام يقارب الدزيني كمان $3.90 بدلا من $5.50 توفير كتير كبير. أنا رح جيب منهم للبيت كمان بتحطوهم بالفرن والف ساحتين. فهد جوني ساحة وفهد سوبر فاليو زل نهر الموت باتجاه جوني. عم يسألهم أحد المستمعين ما في عروضات على العرق؟ اتوجه وشوف كل أنواع المشروبات الروحية على عروضات. أهلا وسهلا فيكم من 8 الصبح للعشر مساء وسيادتكم بمحلة. صوتك عالي جبل لبنان 03-444-037 ورسالة.
3: صباحا يا أستاذ جوني كيفك؟ منيح الله يقويك ويعطيك العافية. بتعرف شو ضحكتني هلأ؟ شو ذكرتني بأيام زمان لما بتحكي كنت عن الدكنجية وأبو جابي ويقدوا على أفال كروز الدخان قدي بدوا منك وقدي بدوا مصاري يعيدون، وشبهته بالدولة اللبنانية. تشبيهك مزبوط 100%، بس رجعتنا أيام زمان وضحكتني كتير. الله يقويك ويعطيك العافية.
5: يسعد صباحك. يسعد لي صباحك توني. بونجور يا توني. نعم، يعني أحيانا نضحك على هالواقع هيدا، وشر البلية ما يضحك. نضحك منبكي منشتغل لنحارب الفساد نحن ورئيس الجمهورية اللي مراهنين عليه بإذن الله. ما رأسين ونص لحديت هلأ من عهده عم بيدمرونا الناس الضالين واللي ضلوا البوصلة، وعم بيدمروا وطنهم لبنان بأيادي لبنانية للأسف. لبنانية وفي معهم عملاء، يعني في معهم حرس ثوري كمان يه. وما بدهم يسلموا أمرهم للجيش اللبناني بعلي الطاهر وأنفاقه، بفضلوا ينشوا جواتها ولا يسلموا للجيش اللبناني. ليه طيب؟ ليه بدنا إياكم تطلعوا سالمين ويفوت الجيش اللبناني يطلعكم بآلياته ويستلم كمان بآلياته وينقل الزخيرة للواء اللوجستي ولا زخيرة الجيش اللبناني وأسلحة الجيش اللبناني وتصير شرعية؟ هلأ أنتوا لا شرعية، ما حدا بيقدر يدافع عنكم. يعني الجيش اللبناني بيخلصكم، مبادرة رئيس الجمهورية بتخلصكم لأنه وافقوا الأمريكان على هالمبادرة، ولكن يبدو أنه تعنت نعيم قاسم ومن لف لفيفه الضالين بدهم يدمروا حالهم ويدمروا وطننا لبنان للأسف. شيء مؤسف. صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض أن وياكم يوميا ما تكتبه السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار.com الإلكتروني لليوم الأربعاء 19 آب 2026 بعنوان أليست هذه هي المؤامرة؟ كنا كتبنا قبل أسبوعين عن التصعيد القادم جنوبا، وها هي ملامح الحرب تتأكد أكثر فأكثر لحسم مصير مرتفعات علي الطاهر والتلال المشرفة على النبطية كما صور. هنا المسألة، الحزب يريد المنازلة حتى الرمق الأخير، وهو يواكبها باعتصامات غضب. هلأ هنا عم بيهددوا، صاروا عم بيهددونا باعتصامات غضب الأهالي، ما يسمى مسميهم زياد رحماني غضب الأهالي. عم بيهددوا باعتصامات غضب ضد الدولة اللبنانية وإسرائيل والولايات المتحدة، وفي المقابل تريد إسرائيل الانتهاء من الجيب العسكري والأكبر هو للحزب جنوبا، وهو ما يعني بدء حرب كبيرة قد تتصاعد فيها العمليات أينما كان، وهو أمر طبيعي بالنسبة لتل أبيب قبل الذهاب إلى أي جولة جديدة من التفاوض مع لبنان وقبيل انتخابات إسرائيل الداخلية في 27 من تشرين الأول. فهل يعقل بالنسبة لنتنياهو أن يخاطر بخوض انتخابات وهو لم يحسم وضع الجنوب ولم يطمئن أهل الشمال الذين وللأسف ردعت أمنهم معادلة إيران الضاحية مقابل شمال إسرائيل؟ ولا يمنع اليوم إذا فرض التفاهم الإيراني الأمريكي من جديد أن تستخدم ورقة الشمال الإسرائيلي من جديد من قبل إيران وحزب الله. إذن تسأل وتضيف السيدة إلهام سعيد فريحة، من هنا يبرز الغضب الفرنسي في تهميش دور باريس في الملف اللبناني ولا سيما جنوبا، فيما صبت بالتوازي نار غضبها على المجلس النيابي ليسير كما يريد الرئيس ماكرون بتعليمات صندوق النقد الدولي. وتفهم هنا تفهم الاتصالات التي يجريها ماكرون بالرؤساء لتسريع إقرار القوانين المالية. تسريع إقرار القوانين المالية بما يضمن ربما حصة مستقبلية لفرنسا في المصارف الأجنبية التي تعود لترخي بظلالها على التركيبة الاقتصادية المقبلة، خصوصا مع نبش ملفات المصارف والمصرفيين اللبنانيين كما السياسيين المساهمين، بما قد يلغي مستقبلا أي مصرف وأي مساهمين ويفتح الباب أمام كل المصارف الأجنبية لتدخل ولكن على حساب ودائع اللبنانيين ومصارفهم. أليست هذه هي المؤامرة؟ سؤال طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة. وعلى موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني صيدوا اليوم بعنوان ما بيعطي محله لحدا، لا تحاولوا، لبنان ما بيعطي محله لحدا. آب اللهاب هو شهر الاصطياف بامتياز في لبنان. اتفرجوا على العجقة من قمم الجبال إلى فأش الموج، ازدحام على الطرقات ومطاعم من فولة. اللبناني بده يعيش وبده يفرح، وفشر اللي بده يوقف حجر عثرة بوجهه. أقول هذا الكلام انطلاقا من أرض الواقع، والحمد لله أن السوشيال ميديا تثبت بالصوت والصورة وبين النأ والأمل. أنا منحاز إلى الأمل، ولن يكون للنأ مكان في قاموسي وكتاباتي. أما النقاقون فهذه مشكلتهم. ما بيعطي محله لحدا، صيد اليوم بقلم إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني. صوتك عالي جبل لبنان، ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا. خلينا نتوقف سوا مع أغنية من الزمن الجميل. خلينا نشوف شو محضر وشو اخترت لكم من هالأغاني الموجودة بريبرتوارنا. هشام الحاج قليلون على البيت بفوت. هشام الحاج مشارك بمهرجانات مدينة الشويفات. هشام الحاج الأحد 23 آب ساعة 6 بعد الظهر بمجمع الأمير طلال أرسلان بالشويفات. ناطرينكم.

عيشوا جو الشويفات هالسبت والأحد، يومين حلوين كتير وليلتين حلوين كتير. السبت الفنان طوني كيوان الساعة 6 بعد الظهر، والأحد هشام الحاج، وليلتين حلوين كتير من الفرح والأصالة. هشام الحاج

هشام الحاج قولي لهم على البيت بفوت ومهرجان حلو كتير، ليلتين حلوين من الفرح من السهر الحلو، ابتداء من الساعة 6 بعد الظهر السبت طوني كيوان حتى منتصف الليل، أجواء حلوة كتير. والأحد هيدا الأحد 23 آب الفنان النجم هشام الحاج وفرقة البياري، وكمان من الستة بعد الظهر لمنتصف الليل كل الأجواء الحلوة، واللي جبل لبنان عم تدعيكن وبلدية الشويفات عم تدعيكن لحتى تكونوا كتار، وأهلا وسهلا فيكن بشويفات جزء أساسي من وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، تحية لبلدية الشويفات نضال ذيب الجردي وأهلنا بالشويفات الحبيبة. صوتك عالي جبل لبنان. شركة وطنية بتضم بصفوفها شباب وصبايا من كل أطياف الوطن، شركة احتفلت بعشرات السنوات من العطاء، متروبوليتان سيكوريتي، وبكل المناسبات الوطنية بحيوكن عبر إذاعة جبل لبنان، من أعياد الجيش لعيد انتقال السيدة العذراء وكل أعيادنا الوطنية وكل أعيادنا الدينية الوطنية. سلام، محبة، مباركة وحماية، متروبوليتان سيكوريتي بتصرفكن، أشخاص، مؤسسات، مواكبة وحماية وأمن. متروبوليتان سيكوريتي شركة شرعية مرخصة وبخدمة وطننا لبنان وبخدمتكن. جهاد العنان المؤسس والمدير العام وكل فريق عمل متروبوليتان سيكوريتي بحيوكن من إذاعة جبل لبنان. وإذا بتحبوا تحصلوا على حماية وأمن من متروبوليتان سيكوريتي أو تنضموا لفريق عمل متروبوليتان سيكوريتي 01-999-966. متروبوليتان سيكوريتي بخدمة أمنكن وعيون مفتحة وغرفة عمليات على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع، بخدمة أمنكن الخاص وأمن وطننا لبنان بالتعاون مع الشرعية اللبنانية. متروبوليتان سيكوريتي. صوتك عالي جبل لبنان. بريك أخير ومنرجع، خليكم معنا يا لبنانية.

0: جبل لبنان.
1: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
2: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
3: لا بدنا نروح.
2: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
4: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
2: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ مبروك لديفيد عيسى رئيسا لمجلس الأعمال اللبناني القبرصي. أطلق رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير باجتماع موسع بمقر غرفة بيروت وجبل لبنان مجلس أعمال اللبناني القبرصي. تألف المجلس من ديفيد عيسى رئيسا، ياسر دبوسي، أسعد سقال، جهاد خليل العرب، جورج مفرج، روي شهوان، غادة عبود، روجي زكار، نديم قبوات، يونان، روي أسمر، مارون شرباتي، وليد أبو سليمان، باسكال سعد، زياد محمد زيدان، محمد أبو درويش، رودولف أسمر، ناجي شاهين، وتاتيانا هاشم. يخز العين بخدمة الأعمال اللبنانية القبرصية. المجلس رح يدعي الهيئات الاقتصادية القبرصية لزيارة لبنان لعرض الفرص المتاحة بلبنان والبحث بمجالات التعاون والاستثمار. وأكد الأستاذ ديفيد عيسى في كلمته أن هذه الدعوة لزيارة لبنان ستؤكد للقبارصة أن لبنان رغم كل التحديات لا يزال يمتلك طاقات وكفاءات وفرصا كبيرة، وختم بالتأكيد على وجود قطاعات واعدة يمكن أن تشكل أساساً متيناً للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين لبنان وقبرص. مبروك ديفيد عيسى رئيساً لمجلس الأعمال اللبناني القبرصي. وأكيد بلكي بتنحل قصة هالشينغن لحتى إذا بدنا نروح بالسيدر ويفز مثلاً شي ساعتين ثلاثة بشوارع لارنكا والبلدات القبرصية، إنه مش بالضرورة يكون عنا شينغن، بلكي هالقصة كمان هيدي بتبحثوها مع السلطات القبرصية إنه يرجعوا السياحة اللبنانية إلى قبرص، السياحة المؤقتة لساعات عبر سيدر ويفز من مرفق جونية للارنكا. ميرسي أستاذ ديفيد عيسى، صوتك عالي جبل لبنان. تعرفوا أنه بالسويد، وردني خبر مبارح بالسويد، إذا ناسيين تحطوا مي للمساحات تبع السيارة في دوريات مفاجئة لهالموضوع، لأنه بيعتبروا أنه إذا كان مثلا حدا طرطش وحل على سيارتكم أو شيء هيك مواد يعني وسيارتكم فاضية مساحاتها بتعملوا حادث كبير، لأنه ما بتضرب المي وبتزيح الرؤية الضعيفة عنكم. فمن هالمنطلق 500 كرون سويدي يعني حوالي ال 550 دولار ديلي كرون. anyways يعني رح يعملوا عمليات تفتيش مفاجئة لكو قديش قدي مش قصة فاضي بالهم، يعني بالعكس قديشون دقيقين، مثل يعني قديشك دقي مثل ما بيقول، قديشك دقيق مثل ما بيقول زياد الرحماني، يا قديشون دقيقين رح يتأكدوا أنه عندكم بخزانات مساحات السيارات مياه، بتوقفكم دورية فجأة حاجة طيار، غسل زاز السيارة بتغسل فاضي 500 كرون سويدي مياه. عقبال بتصير عنا بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ومن وشواني الدورة بحيوكن فريق العمل من شباب وصبايا موجودين وبخدمتكن. فرع الدورة بوشواني بيفتح من 7:30 الصبح لغاية الساعة 10 بالليل 7 أيام بالأسبوع. أهلا وسهلا فيكن مستديرة الدورة تحت الجسر. وشواني والشباب والصبايا برافو عليكن، خدمة سريعة ولطافة، بيخدموكن مع البسمة مثل كل فروع وشواني بكل المناطق اللبنانية. دوموزيل كريستال يحشوشي بونجور، سيرينا دومت وكريستال يحشوشي وفريق عمل وشواني الدورة يعطيكم ألف عافية، وبخدمتكم من 7:30 الصبح للعشرة بالليل 7 أيام بالأسبوع. صوتك عالي جبل لبنان. مستمع على 03-444-037 في مستمع كتب لي صباحو خيط جوني، عنا بلبنان مش عم بيغسلوا السيارة ككل، بدون يغسلوا إزاز السيارة منيحة، بس أنا حطوا دايما تأكدوا أنه مية الموتور وخاصة صبايا أو بتحمى معكم السيارة بالعجقة، لأنه أنتوا بتدوروا وبتمشوا من غير شر. يعني إذا كان ما عندك جوزك أو ابنك أو خيك أو بيك، إذا كنت عزبة أو حتى إذا مجوزة، يعني إذا بيك وخيك وجوزك وابنك ما انتبهوا لك لمية الموتور، هيدي أهم كمان من مية المساحات، مية الموتور أو السائل الخاص لتبريد الموتور، وبتولع. وركضوا، اركض يا بابا، اركض اركض يا خيي، اركض يا جوزي العزيز، أو اركض يا ابني الحبيب. يلا قولوا الله، بسمي بسمي أوجهكم يا رب. صوتك عالي جبل لبنان. في مجلة الجيش اللبناني الصادرة واللي فيكم تشتركوا فيها، عدد تموز آب 2026، لفتني هالروبورتاج وحبيت أن أقلكم إياه. بالفعل أنا ما كنتش عارف فيه، يعني أنه متحف للشوكولا بلبنان، نعم مش بسويسرا أو بإنجلترا، أو متحف الشوكولا تجربة ثقافية بطعم الكاكاو في قلب بلدة بشامون، بلدة بشامون قضاء علي. يفتح متحف الشوكولا أبوابه أمام الزائرين ليقدم تجربة متكاملة تجمع بين الثقافة والمتعة والتذوق، وجهة فريدة تستقطب العائلات وعشاق الشوكولا من مختلف الأعمار، وتحول الزيارة إلى رحلة استكشاف في عالم الكاكاو وصناعة الكاكاو. المتحف اسمه شوكو ستوري، قصة الشوكولا ببلدة بشامون قضاء علي، يروي حكاية تحول حبة الكاكاو إلى شوكولا، مسلطا الضوء على معايير الجودة العالية والأسس الصحية للشوكولا. يستقبل المتحف زواره بعبارة أهلا بكم في أول متحف للشوكولاتة في المنطقة، وبدعيهم لخوض تجربة فريدة من نوعها مسلية وشهية عبر جولة منظمة وموجهة ومتوفرة بثلاث لغات، العربية الفرنسية والإنجليزية. والله من حبة صغيرة كاكاو للوح شوكولا فاخر بيكشفوا لكم القيمين، انتو زوار المتحف أهلا وسهلا فيكم. زيارة متحف الشوكولا في بشامون قضاء علي ليست مجرد نزهة عائلية، بل تجربة ثقافية وحسية متكاملة. برافو، يعني من ورشة البرالين في صور حلوة كتير بمجلة الجيش اللبناني. إذن ينتمي هذا المتحف ببشامون إلى شبكة عالمية من متاحف الشوكولا المنتشرة في مدن بارزة مثل بروكسل، باريس، نيويورك وبراغ، وافتتح الفرع من سنة 2018. يعني تصوروا أنا ما معي خبر وأنتم ما معكم خبر، ويمكن قلال اللي معهم خبر. متحف للشوكولا هو الأول من نوعه بالشرق الأوسط، 350 لوحة وقطعة بتوثق تطور صناعة الشوكولا عبر التاريخ، من حضارة المايا والأستاك واكتشافهم شجرة الكاكاو واستخراج حبوبة وطوروا ولا شوكولا. يلا ميرسي كتير مجلة الجيش اللبناني على الإضاءة، وزملائنا وزميلاتنا بمجلة الجيش للإضاءة على متحف الشوكولا وتعريفنا عنه. والله بدي بس أقدر رح أطلع زورهم ببشامون متحف الشوكولا. تحية لرئيسة تحرير مجلة الجيش الدكتورة إلهام نصر ثابت، دكتورة إلهام نصر ثابت وشانتال داغر، إدارة التحرير ريما سليم، والتدقيق اللغوي شادي مهنا. الجيش مجلة تصدر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه، وفيكم تتصلوا على 1701 سنترال وزارة الدفاع باليرزي وتطلبوا الاشتراك بمجلة الجيش اللبناني. جيشنا الحبيب، جيشنا البطل، الشرف، التضحية والوفاء. وتعريف ثقافي مهم جداً عن متحف الشوكولا، إضافة لربورتاجات تانية بمجلة الجيش. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 ورسالة صوتية.
1: صباح الخير حي جوني. صباح الخير يا أحلى حبيب
2: جبل لبنان.
1: الله يرضى عليك. ما بدناش نبعد لبعيد على هيديك البلاد، تركيا وما تركيا. كان عمري 4 سنين و5 سنين، كان ينزلني بيي على شارع الحمرة. إيه انت كبير قدري، مسح لي الصباط كل 5 دقايق، يزبط لي البابيوني، ملبسني بدلي زغطورة وهو لابس بدلي، يعني معناتها ممنوع زاز السيارة مغبر، ممنوع الزمور، ممنوع ممنوع ممنوع كل شيء إلى آخره. كبرنا وصلنا شباب وصلنا شفريت كميونات، فلما دعتني صاحب الشغل على الشارع الحمراء غطيت وجه، قلت له أنا كيف بدي فوت على شارع الحمراء ممنوع؟ قال لي هاي ممنوع أيامك عمي، عرفت؟ فما بدنا نبعد لبعيد يعني. الله يخلي لنا إياك. صباحك.
0: وصباحك، يعني كنت تفضل مستمعنا الحبيب اللي رقمك بنتهي ب291، رسالة رائعة جدا ومفيدة، بس بفضل دايما يا شباب وطوا الصوت، يعني شدوا ايدكم منيح ووطوا الصوت على الآخر انتوا عم تسجلوا رسالتكم، لأنه سمعت صوتي أنا بصير يلهيني وبيلهي المستمعين، صوتي بكون عم بحكي عن شي تاني بوقت تسجيل الرسالة. مرسي كتير لهالذكريات كمان، ويرحم بياتكم أو يطول بعمرهم إذا كانوا بعدهم على قيد الحياة. صوتك عالي جبل لبنان. وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لاف، والمزيد والمزيد من الايتمز بتشوفون بالفيديوهات والصور على صفحة وودن بيكري لبنان على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي. ساور داو بشهي مع الزيتون. ساور داو إضافة لكل أنواع المعجنات والشاركوتري والأجبان المميزة، كل أنواع الكعك الصحي والخبز الصحي لكل متطلباتكم، كل أنواع الخبز وكل أنواع الكعك والحلويات والجاتو. أهلا وسهلا فيكم. الكيك، الجاتو غلاسي، البلا دو جور بالفروع الرئيسية، منهم فرع الزلقة باتجاه جونية بيفتح 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع. أهلا وسهلا فيكن. وودن بيكوري لبنان بتوصوا من كل المناطق اللبنانية 1635. مثل ما قلتلكن في شيء ملفت لفتني بزوق مصبح فرع وودن بيكوري طلعت يسوع الملاك، إنه عم بيحضروا لافتتاح ملحمة غير شكل بوودن بيكوري. لحمتكن وخبزاتكن وأجبانكن ومعجناتكن وحلوياتكن وأفراح أولادكن ومناسباتهم كمان في بفرع وودن بيكري طلعت يسوع الملاك، بلاي جراوند لأولادكن. وأهلا وسهلا. 1635 وودن بيكري لبنان، شير بريد أند لوف. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 03-444-037 ورسالة صوتية.
3: جوني صباح وخي، كيفك؟ يعطيك العافية. جوني صار بدها صحوة مسيحية بلبنان، صار لازم نعرف انه نحن بلبنان كأنه مقدر لنا، يا يجي ياسر عرفاتي يسننا يا تجي إيران هلأ تشيعنا. يعني من وقتها لليوم نحن وين صرنا يا خيي؟ ما عجبنا هالمحيط كله لألون، السعودية والكويت والمغرب العربي ومصر ودني وإيران طويلة عريضة وما بعرف، ما عجبهم كلهم، كلهم حاطين يا خيي عينهم بلبنان يا خيي. أنا ماني طائفي، بس هن الطائفيين يا خيي، ساعة بدهم يسننونا، ساعة بدهم يشيعونا، ساعة بيقصوا رئيس الجمهورية، ساعة بيعملوا مؤتمر الطائف بيشيلوا البساط من تحت إجرينا، ساعة ما بعرف شو، ساعة بيختالوا قياداتنا، ساعة ما بعرف شو. يا خيي اتركونا نعيش بهالبلد،
2: سايكس بيكو عطانا هالبلد من بين هالمحيط كله الهائج حوالينا خيي. تركونا وتعلموا منا الحياة يا خيي، تركونا وتعلموا منا الحياة.
0: نعم يسعد لصباحك يا رياض، تركونا نعيش حياتنا، وإذا ما تركتونا نحن لاجئين للشرعية، نلجأ إلى شرعية لبنان لتحسمها معكم. ما بدكم تسلموا علي الطاهر استفلوا، بس عم تدمروا نفسكم وتدمروا وطننا لبنان للأسف بحرب جديدة وتجدد للحرب اللي بلشتوها بدعم غزة. دمرتوا لبنان ودمرتوا نفسكم، دمرتوا طايفتكم ودمرتوا كل الطوايف اللبنانية من خلال استيلائكم على مقدرات الطائفة الشيعية الكريمة. نعم هيدول عملاء إيران. صوتك عالي جبل لبنان. مؤسسة ميشيل ظاهر في عيد انتقال السيدة العذراء، وانطلاقاً من التزامها بدعم المبادرات المجتمعية التي تعزز الروابط بين الناس وتحافظ على التقاليد التي تشكل جزءاً من هوية بلداتنا، راعت مؤسسة ميشيل ظاهر عدداً من الاحتفالات والمهرجانات التي أقيمت بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء، وذلك بالتعاون مع أخويات فرسان وطلائع وشبيبة العذراء مروكو الزرياء حوش حالة وشبيبة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك بحوش حالة وعائلة الأخويات فرع مارجوري سليم ريجيت ولجنة كنيسة سيدة الانتقال ببلدة أبلح. لأن المجتمع الأقوى هو الذي يجتمع يتشارك ويحافظ على ما يجمع أجياله. كل عام وأنتم بألف خير. مؤسسة ميشيل ظاهر بعيد السيدة. مدام مارلين سيدة ظاهر مديرة مؤسسة ميشيل ظاهر الاجتماعية، عائلتك هالعائلة الحلوة بيت سيدة، السيدة تحميكن تحمي وطننا لبنان، والله يكبر وجبكم بخدمة المجتمع البقاعي والمجتمع اللبناني. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطن لبنان باللحظات الأخيرة؟ أنا صار لازم ودعكن، رح ودعكن مع زياد الرحباني، زياد الحبيب، زياد الصديق، زياد الذي رحل من سنة وكم أسبوع، عم نعد الأيام. في صحيفة الشرق الصادرة صباح اليوم الأربعاء 19 آب 2026، ومثل ما كنا خبرناكم من يومين، استعادت صحيفة الشرق ما كشفته ريما الرحباني أن وفاة شقيقها الفنان زياد الرحباني نتجت عن خطأ أو إهمال طبي، واتهمت أطباء كان يثق زياد بهم ولم يكن يقبل باستشارة غيرهم. وكتبت ريما عبر حسابها على فيسبوك: رح أضطر حط النقط على الحروف، زياد راح غلطة أو إهمال طبي من حكمة آمن فيهم، كان يرفض بشكل قاطع يستشير غيرهم، وهني يبدو ما آمنوا فيه لزياد. إهمال أو غلطة؟ غلطة كبيرة كتير، الله لا يسامح اللي كان السبب، مع أني مسيحياً لازم سامح، بس لأول مرة مش قادرة. زياد الرحباني توفى بالجسد ب 26 تموز 2025 عن عمر 69 سنة بعد معاناة مع مشكلات صحية. حاطين بصحيفة الشرق صورة تجمع ريما عاصر رحباني مع زياد عاصر رحباني الحبيب. غادرتنا بالجسد يا زياد، ولكن بتبقى بالروح، بتبقى بالمحبة. من ألبوم شاركت أنا بتسجيله باستوديو نوتا أنا وزياد الرحباني والله يرحمه جوزيف صقر، ويلا لحقكن يا زياد وجوزيف، كلنا رح ننتقل للأخدار السماوية أو إلى مكان اللي لازم نكون فيه نحنا، كل واحد حسب خدماته، حسب محبته وحسب إيمانه. ألبوم بما أنه وعتابة زياد الرحباني دقيقة ونص، وبودعكن وإلى اللقاء بكرة الساعة 7 صباحا بتوقيت وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، عتابة، جوزيف صقر، زياد الرحباني، يسعد صباحكن.
4: وإليكم بيت عتابة ضروري، ربما مكسور، دخله لغة فرنسية لأنه، لذا وجب التوضيح.

0: yeah, yeah.
1: Je suis enceinte, moi.
2: ولعت زياد الرحباني وهيك كنا نولعها باستوديو نحن وزياد يا حبيب القلب. صوتك عالي جبل لبنان. إذن هيدي هي زياد الرحباني غاب عنا بالجسد ولكن تبقى الروح وبيبقى المعلومات اللي أوردتها ريما أخته لزياد عن هالخطأ الطبي أو الإهمال الطبي اللي مورس بحق زياد الرحباني وأدى إلى وفاته. أكيد رح نتابع التحقيقات ورح نتابع الادعاء إذا ادعت فيروز وإذا ادعت ريما الرحباني.
3: يعني أنا بقدر أقول لك جمل ورا بعضها يعني ما فيها شيء. في مذيع يعني صديقنا وهلأ كان بإذاعة وانتقل على غير إذاعة اسمه جوني الصديق، شغلته يفكك كل مسرحية مسويها لمحطات هيك مقاطع. هذا مثلا ما كان مش وصل له شريط ما تسوقت المسرحية، كمان أثرت على المنتجين.
0: صدفت بنت فترة ماجوية
1: سأدي بقى كم سان فرنسي.
0: صدفت بنت فترة ماجوية وكنت نضيف بحقها وهي ماجوية.
1: Je suis enceinte moi.

0: اذاعه جبل لبنان.
1: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تاع.
2: بودكاست سياسي على جبل لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

نصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573

0: حظك على الهوى.
1: تشير خريطتنا اليوم إلى أجواء مفعمة بالتركيز والعمق مع استقرار القمر في العقرب ليمنحنا حدساً ثاقباً وحلولاً جادة مترافقاً مع حيوية كواكب الأسد وتفاؤلها والتألق الساحر للزهرة في الميزان لتعزيز التواصل الدبلوماسي. دعونا نكتشف تأثير هذه الأجواء على برجكم. برج الحمل. يوجه القمر في العقرب طاقته اليوم نحو بيتك الثامن، بيت المعاملات المالية المشتركة والمعاملات البنكية والإدارية. يوم ممتاز لتسوية الأوراق المعلقة، إعادة ترتيب الميزانية بذكاء وحسم القرارات المالية بدقة. بينما تواصل كواكب الأسد الصديق مدك بطاقة إبداعية وعاطفية مشرقة تضمن لك ثقة عالية وحضوراً مؤثراً. برج الثور. يتمركز القمر اليوم في البرج المقابل لك العقرب، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية تحت المجهر. يوم يناسب الحوارات الجادة والتوصل إلى تفاهمات عميقة مع الشريك، بينما يمنحك المريخ في السرطان المائي أسلوباً حوارياً دافئاً وحضرة على حسم نقاشاتك اليومية بحكمة وتفهم. برج الجوزاء. يوجه القمر في العقرب طاقته اليوم نحو بيتك السادس، بيت العمل، الروتين والصحة. يوم مثالي لإنجاز المهام المعقدة بدقة، تنظيم جدول أعمالك والاهتمام برغبتك في الراحة والصحة. وتضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق أجواء عاطفية مفعمة بالحب، الجاذبية والحلول الإبداعية الممتعة. برج السرطان. الأجواء الفلكية تبتسم لك بحرارة اليوم، يدعمك القمر من برج العقرب المائي الصديق ليعزز طاقاتك الإبداعية والعاطفية ويفتح أمامك أبواب الارتياح النفسي والترفيه. مع وجود المريخ في برجك تملك طاقة حركية عالية ومبادرة شجاعة لتنفيذ أهدافك بثقة وثبات. برج الأسد. يركز القمر في العقرب أنظارك اليوم على بيتك الرابع، بيت المنزل، العائلة والاستقرار الداخلي. يوم ممتاز لتوطيد الروابط الأسرية وإدخال لمسات دافئة على بيئتك المنزلية، بينما تواصل كواكب الأسد الشمس والمشتري وعطارد مدك بكاريزما ملكية حيوية وإشراق لا يضاهى. برج العذراء. تملكون اليوم قدرة فائقة على التواصل العميق والتحليل الذكي بوجود القمر في بيت الاتصالات العقرب. يوم مناسب جداً للمفاوضات، توقيع العقود وإتمام التنقلات بنجاح، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان استقراراً وحسناً في إدارة شؤونكم المالية والموارد. برج الميزان. كوكب الزهرة يتألق في برجكم ليمنحكم حضوراً ساحراً، سلاماً داخلياً ورقة تجذب الجميع إليكم. يوجه القمر في العقرب أنظاركم اليوم نحو بيت المال والميزانية، مما يتيح لكم فرصة ممتازة لحسم مكاسب مالية وتنظيم نفقاتكم بوعي ودقة. برج العقرب. أنتم نجوم اليوم بلا منازع. يستقر القمر في منتصف برجكم ليمنحكم حضوراً عميقاً، صفاءً ذهنياً وحدساً ثاقباً يرشدكم لاتخاذ القرارات الأنسب. يوم ممتاز لإطلاق المبادرات الشخصية وتأكيد حضوركم بكل قوة وثقة، مستفيدين من دعم المريخ في السرطان المائي الصديق. برج القوس. يدعوكم القمر في العقرب اليوم إلى إعطاء أنفسكم قسطاً من الراحة والعمل بعيداً عن الصخب. وقت مثالي للتأمل، التخلص من الأعباء النفسية والتخطيط الخفي، بينما يضمن لك التناغم الناري مع كواكب الأسد بقاء حماستك وتفاؤلك في أعلى مستوياته. برج الجدي. الأجواء الفلكية تفتح أمامكم اليوم أبواب التواصل الاجتماعي والعمل الجماعي بوجود القمر في برج العقرب الصديق. يوم مميز للقاء أصدقاء موثوقين، تلقي دعم لمشاريعكم المستقبلية أو العمل ضمن فريق، بينما تضمن لكم الزهرة في الميزان حضوراً مهنياً راقياً. برج الدلو. يتمركز القمر اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، السمعة والطموح. يوم استثنائي لإثبات جدارتك العملية، حسم خطوات مهمة أمام المسؤولين وترسيخ موقعك بكل هدوء وذكاء، مع دعم لطيف وراق يمنحه لك التناغم مع الزهرة في الميزان. برج الحوت، الأجواء الفلكية تضعكم في أوج الانشراح والتفاؤل اليوم. التناغم المائي الباهر بين برجكم والقمر في العقرب يفتح أمامكم آفاقاً واسعة للسفر، التعلم أو متابعة معاملات دراسية وفكرية بنجاح، بينما يمنحكم المريخ في السرطان طاقة إبداعية وعاطفية تملأ يومكم بالدفء.
0: حظك على الهوى،
2: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي
0: الحفل من تنظيم تويوتا سي وستار سيستم.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: تبري تبري تبري تا.
1: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. في 31 من كانون الأول تنتهي مهمة اليونيفيل في الجنوب، وتتكثف الجهود اللبنانية للتمديد مع ترقب لدور إيطالي ضمن القوات البديلة. وفي هذا الإطار يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى روما والفاتيكان للقاء البابا والمسؤولين الإيطاليين، حيث تتركز المباحثات على الدور الذي يمكن أن تؤديه إيطاليا في آلية التحقق في سياق المناطق التجريبية.
1: وأمنياً، أوقف الجيش اللبناني المتورط في جريمة القتل في أبي سمرة في طرابلس، وضبط أسلحة خلال عمليات دهم، كما أوقف سوريين اثنين لمحاولتهما تهريبه إلى الأراضي السورية.
0: وإقليمياً، أعلن التلفزيون السوري أن الجيش الإسرائيلي توغل في جبات الخشب في ريف القنيطرة وخطف مواطنين اثنين.
1: وتعرضت سفينة شحن لضربات بمقذوفات مجهولة قرب المخا اليمنية، مما ألحق بها أضراراً. وأكدت هيئة التجارة البحرية البريطانية تلقيها بلاغاً عن الحادث على بعد 40 ميلاً بحرياً جنوب غربي المخا.
0: وإلى بغداد وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صباح اليوم في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يرافقه وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان.
1: وتزامناً، حذرت القوات المسلحة الإيرانية دول الخليج من مغبة توفير المساعدة إلى الجيش الأمريكي، فيما طلب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من كبار مبعوثي إدارته وقف محادثاتهم مع إيران.
0: ودولياً، وبعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أوتاوا بعد مفاوضات مكثفة استمرت حتى اللحظات الأخيرة، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الجديدة على كندا.
1: وفي صفحة المتفرقات، ضرب زلزال بقوة 5.9 درجات مقاطعة تشينغهاي في وسط الصين في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء.
0: وقضى 9 أشخاص على الأقل، وأصيب آخرون في حريق اندلع في فندق في ولاية البنغال الغربية في الهند اليوم.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان علي الطاهر، هل يجر تنظيم حزب الله المحظور لبنان إلى حرب جديدة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: Tis, tibiri, tibiri, tibiri, ta.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنان عمير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: tibbity tibbity bam.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من نقابة مصانع الأدوية واقع صناعة الدواء في لبنان والتحديات التي تواجه القطاع، وأكد سلام دعمه للقطاع مشدداً على متابعة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تأمين الأدوية بأسعار مناسبة وتعزيز القدرة على التصدير.
3: في 31 من كانون الأول تنتهي مهمة اليونيفيل في الجنوب، وتتكثف الجهود اللبنانية للتمديد مع ترقب لدور إيطالي ضمن القوات البديلة. وفي هذا الإطار يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى روما والفاتيكان للقاء البابا والمسؤولين الإيطاليين، حيث تتركز المباحثات على الدور الذي يمكن أن تؤديه إيطاليا في آلية التحقق في سياق المناطق التجريبية.
2: وأمنياً، أوقف الجيش اللبناني المتورط في جريمة القتل في أبي سمرة في طرابلس وضبط أسلحة خلال عمليات دهم، كما أوقف سوريين اثنين لمحاولتهما تهريبه إلى الأراضي السورية.
4: وإقليمياً، أعلن التلفزيون السوري أن الجيش الإسرائيلي توغل في جبات الخشب في ريف القنيطرة وخطف مواطنين اثنين.
2: أعلنت الخارجية الباكستانية عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية باكستان وتركيا والسعودية ومصر في إسطنبول في وقت لاحق من الشهر الحالي، ويبحث الاجتماع التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار وسط تنسيق متزايد بين الدول الأربع.
4: وإلى بغداد، وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صباح اليوم في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يرافقه وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان.
2: وتزامناً، حذرت القوات المسلحة الإيرانية دول الخليج من مغبة توفير المساعدة إلى الجيش الأمريكي، فيما طلب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من كبار مبعوثي إدارته وقف محادثاتهم مع إيران.
3: ودولياً، وبعد التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أوتاوا بعد مفاوضات مكثفة استمرت حتى اللحظات الأخيرة، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم الجمركية الجديدة على كندا.
2: وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون الموت الرحيم في فرنسا بعد إقراره من البرلمان ومصادقة المجلس الدستوري عليه، ويمنح القانون بشروط محددة الأشخاص البالغين المصابين بأمراض خطيرة وميؤوس من شفائها حق طلب المساعدة على الموت.
3: وقضى 9 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون في حريق اندلع في فندق في ولاية البنغال الغربية في الهند اليوم.
2: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان علي الطاهر، هل يجر تنظيم حزب الله المحظور لبنان إلى حرب جديدة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: Les nostalgies présentent.
6: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
5: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
6: On ira où tu voudras quand tu voudras.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
6: Ça va pas changer le monde.
5: Avec nostalgie.
7: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع Transparency News.
8: وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

0: Yes. Tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: غياب مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيرو ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الإحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 500

والأرز. وين الزقفة للأرز؟ والأرز فوق جبالها.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.
2: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: Dibbidi dibbidi bam.
1: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: توقف معمل دير عمار عن العمل، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في الشمال وعكار، ولم تحدد حتى الآن أسباب التوقف، فيما تتابع التطورات المرتبطة بإعادة التغذية الكهربائية.
3: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من نقابة مصانع الأدوية واقع صناعة الدواء في لبنان والتحديات التي تواجه القطاع، وأكد سلام دعمه للقطاع مشدداً على متابعة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تأمين الأدوية بأسعار مناسبة وتعزيز القدرة على التصدير.
4: تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون من المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني شهادة إدراج قلاع جبل عامل على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وتشمل القائمة قلاع الشقيف وتبنين وشقرة ودير كيفة وشمع بحضور وزير الثقافة غسان سلامة.
3: وأمنياً، أوقف الجيش اللبناني المتورط في جريمة القتل في أبي سمرة في طرابلس وضبط أسلحة خلال عمليات دهم، كما أوقف سوريين اثنين لمحاولتهما تهريبه إلى الأراضي السورية.
5: وإقليمياً، أعلن التلفزيون السوري أن الجيش الإسرائيلي توغل في جبات الخشب في ريف القنيطرة وخطف مواطنين اثنين.
3: أعلنت الخارجية الباكستانية عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية باكستان وتركيا والسعودية ومصر في إسطنبول في وقت لاحق من الشهر الحالي، ويبحث الاجتماع التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار وسط تنسيق متزايد بين الدول الأربع.
2: وإلى بغداد، وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صباح اليوم في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يرافقه وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان.
3: وتزامناً، حذرت القوات المسلحة الإيرانية دول الخليج من مغبة توفير المساعدة إلى الجيش الأمريكي، فيما طلب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من كبار مبعوثي إدارته وقف محادثاتهم مع إيران.
6: حذر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك من أن القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور كان ينذر بمواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا، وقال بحسب القناة 15 الإسرائيلية إن الطرفين كانا أمس على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية مباشرة.
3: وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون الموت الرحيم في فرنسا بعد إقراره من البرلمان ومصادقة المجلس الدستوري عليه، ويمنح القانون بشروط محددة الأشخاص البالغين المصابين بأمراض خطيرة وميؤوس من شفائها حق طلب المساعدة على الموت.
6: تمكنت فرق الإطفاء من تطويق أكبر حريق غابات تشهده بلجيكا منذ قرن في محمية هايفنز، لكن الوضع لا يزال معقداً بسبب اندلاع بؤر جديدة، وقد التهم الحريق نحو 3000 هكتار، فيما تواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد والسيطرة بدعم جوي.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان علي الطاهر، هل يجر تنظيم حزب الله المحظور لبنان إلى حرب جديدة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
7: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: تبري تبري تبري تا.
1: شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: علي؟ عحالك؟ جاوب، فكر حالك قوي،
1: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أذيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
2: انطوق لبدع تسينك
1: تعريف. معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

بعد غياب مايا نصري تلتقي بجمهورها بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الإحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
2: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
3: لا بدنا نروح.
2: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
4: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
2: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. توقف معمل دير عمار عن العمل، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في الشمال وعكار، ولم تحدد حتى الآن أسباب التوقف، فيما تتابع التطورات المرتبطة بإعادة التغذية الكهربائية.
1: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من نقابة مصانع الأدوية واقع صناعة الدواء في لبنان والتحديات التي تواجه القطاع، وأكد سلام دعمه للقطاع مشدداً على متابعة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تأمين الأدوية بأسعار مناسبة وتعزيز القدرة على التصدير.
0: تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون من المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني شهادة إدراج قلاع جبل عامل على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وتشمل القائمة قلاع الشقيف وتبنين وشقرة ودير كيفة وشمع، بحضور وزير الثقافة غسان سلامة.
1: وأمنياً، أوقف الجيش اللبناني المتورط في جريمة القتل في أبي سمرة في طرابلس وضبط أسلحة خلال عمليات دهم، كما أوقف سوريين اثنين لمحاولتهما تهريبه إلى الأراضي السورية.
0: وإقليمياً، أعلن التلفزيون السوري أن الجيش الإسرائيلي توغل في جبات الخشب في ريف القنيطرة وخطف مواطنين اثنين.
1: أعلنت الخارجية الباكستانية عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية باكستان وتركيا والسعودية ومصر في إسطنبول في وقت لاحق من الشهر الحالي، ويبحث الاجتماع التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار وسط تنسيق متزايد بين الدول الأربع.
0: وإلى بغداد، وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صباح اليوم في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يرافقه وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان.
1: وتزامناً، حذرت القوات المسلحة الإيرانية دول الخليج من مغبة توفير المساعدة إلى الجيش الأمريكي، فيما طلب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من كبار مبعوثي إدارته وقف محادثاتهم مع إيران.
2: حذر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك من أن القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور كان ينذر بمواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا، وقال بحسب القناة 15 الإسرائيلية إن الطرفين كانا أمس على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية مباشرة.
1: وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون الموت الرحيم في فرنسا بعد إقراره من البرلمان ومصادقة المجلس الدستوري عليه، ويمنح القانون بشروط محددة الأشخاص البالغين المصابين بأمراض خطيرة وميؤوس من شفائها حق طلب المساعدة على الموت.
2: تمكنت فرق الإطفاء من تطويق أكبر حريق غابات تشهده بلجيكا منذ قرن في محمية هايفنز، لكن الوضع لا يزال معقداً بسبب اندلاع بؤر جديدة، وقد التهم الحريق نحو 3000 هكتار، فيما تواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد والسيطرة بدعم جوي.
1: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان علي الطاهر، هل يجر تنظيم حزب الله المحظور لبنان إلى حرب جديدة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
3: لخشاب وحريق وفطيس، تبرد تبرد تبرد.
4: بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.
2: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
3: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

0: ناقص حبوب بطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تا يتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش شو حلو، وبتضل مبوز كمان محكوم علي العمل ببلاش. لا والله ببلاش ما اشتغل.

سنة تيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
2: توقف معمل دير عمار عن العمل، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في الشمال وعكار، ولم تحدد حتى الآن أسباب التوقف، فيما تتابع التطورات المرتبطة بإعادة التغذية الكهربائية.
3: بحث رئيس الحكومة نواف سلام مع وفد من نقابة مصانع الأدوية واقع صناعة الدواء في لبنان والتحديات التي تواجه القطاع، وأكد سلام دعمه للقطاع مشدداً على متابعة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية تأمين الأدوية بأسعار مناسبة وتعزيز القدرة على التصدير.
4: تسلم رئيس الجمهورية جوزيف عون من المدير العام لمنظمة اليونسكو خالد العناني شهادة إدراج قلاع جبل عامل على قائمة التراث العالمي المعرض للخطر، وتشمل القائمة قلاع الشقيف وتبنين وشقرة ودير كيفة وشمع، بحضور وزير الثقافة غسان سلامة.
3: وأمنياً، أوقف الجيش اللبناني المتورط في جريمة القتل في أبي سمرة في طرابلس وضبط أسلحة خلال عمليات دهم، كما أوقف سوريين اثنين لمحاولتهما تهريبه إلى الأراضي السورية.
5: وإقليمياً، أعلن التلفزيون السوري أن الجيش الإسرائيلي توغل في جبات الخشب في ريف القنيطرة وخطف مواطنين اثنين.
3: أعلنت الخارجية الباكستانية عقد اجتماع رباعي لوزراء خارجية باكستان وتركيا والسعودية ومصر في إسطنبول في وقت لاحق من الشهر الحالي، ويبحث الاجتماع التطورات الإقليمية والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار وسط تنسيق متزايد بين الدول الأربع.
2: وإلى بغداد، وصل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف صباح اليوم في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يرافقه وفد رفيع المستوى، حيث كان في استقباله النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان.
3: وتزامناً، حذرت القوات المسلحة الإيرانية دول الخليج من مغبة توفير المساعدة إلى الجيش الأمريكي، فيما طلب رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب من كبار مبعوثي إدارته وقف محادثاتهم مع إيران.
6: حذر المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك من أن القصف الإسرائيلي لمطار أبو الظهور كان ينذر بمواجهة مباشرة بين إسرائيل وتركيا، وقال بحسب القناة 15 الإسرائيلية إن الطرفين كانا أمس على بعد خطوة واحدة من مواجهة عسكرية مباشرة.
3: وقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قانون الموت الرحيم في فرنسا بعد إقراره من البرلمان ومصادقة المجلس الدستوري عليه، ويمنح القانون بشروط محددة الأشخاص البالغين المصابين بأمراض خطيرة وميؤوس من شفائها حق طلب المساعدة على الموت.
6: تمكنت فرق الإطفاء من تطويق أكبر حريق غابات تشهده بلجيكا منذ قرن في محمية هايفنز، لكن الوضع لا يزال معقداً بسبب اندلاع بؤر جديدة، وقد التهم الحريق نحو 3000 هكتار، فيما تواصل فرق الإطفاء عمليات التبريد والسيطرة بدعم جوي.
3: وفي ختام الموجز، تتساءل إذاعة جبل لبنان علي الطاهر، هل يجر تنظيم حزب الله المحظور لبنان إلى حرب جديدة؟ للمزيد من التفاصيل تابعوا الخبر على موقع وتطبيق جبل لبنان.
1: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
7: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Ça va pas changer le monde. Avec Nostalgie.
3: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: شو عدم بدأ

التسعين وأنا السبع. يا كرت منك يا جدي يا ستي إن أنا بزدو، يا كرت منك يا ستي يا ستي إن أنا بزدو.

0: لك شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري
1: عم حس اني غريبي.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشدي والحب بيدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستر.

مايا نصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70 573 572. ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس

0: جبل لبنان.
1: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
2: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
3: لا بدنا نروح.
2: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
4: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
2: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: شاب وحريق وفطيس كبرت كبرت كبرت
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: من وين ما كنتوا عم تسمعوني ووين ما كنتوا متجهين، برحب فيكن بحلقتنا لليوم من كيف صحتك، معي أنا كارلي على إذاعة جبل لبنان. بكيف صحتك مواضيع صحية عديدة منطرحها ومنناقشها كل نهار أربعة على الساعة 4 مع ضيف محترف بهيدا المجال. وسؤالي لليوم، كيف صحتكن؟ تخيلوا معي سكرتوا الباب وفليتوا ورجعتوا من نص الطريق لتتأكدوا إذا الباب فعلاً تسكر. تأكدتوا أنه تسكر ورجعتوا مرة تانية لأنه حسيتوا أنه يمكن ما تسكر منيح. شخص تاني كل ما يدق بشي برات البيت بحس أنه لازم يغسل إيديه، بغسل مرة، 2، 10 وبيضل عنده فكرة أنه بعدني ما نظفت إيديه مزبوط. أمتين بيكون هيدا الشي مجرد حرص على وحب للنظافة، وأمتى بيتحول لشي عم بيسيطر علينا؟ هل كل شخص مهووس بالنظافة عنده OCD؟ وهل كل شخص بيتأكد من الباب أنه منه مسكر أكثر من مرة عنده وسواس قهري؟ أسئلة عديدة رح نحكيها عن OCD مع ضيفتي أخصائية علم النفس جين ناصر. أهلا وسهلا فيك، بكيف صحتك؟
2: هلو
1: جين. أول شي بدنا نشرح للعالم شو يعني الوسواس القهري.
2: الوسواس القهري وقت اللي تجي فكرة عن شخص وتعمل له كتير anxiety أو stress، بيصير بده يتخلص منها، فبيجي بيعمل compulsion أو behavior معينة تتخفف له من هيدا stress، بخف stress therefore next time تجي ذات الفكرة بيعمل ذات الشغلة ومنفوت بهيدا السايكل. وقت اللي تنعاد كذا مرة هاي الشغلة ويصير خلص معلق عليها والobsession موجودة كتير بنهاره أو بالأسبوع، ممكن ساعتها نعمل تشخيص OCD. أكيد بدنا نشوف باقي السيمتومز كلها.
1: شو الفرق بين فكرة أنه شخص صادعة الهم موضوع محرز حرزين وفرق بين حضان OCD؟ يعني شو الفرق بين الأفكار؟
2: أوكي. كلنا بيجينا هول الأفكار اللي هيك بتجي out of nowhere. الشخص العادي بيشوف هيدا الفكرة وعادي بيعتبرها بس فكرة وبيكمل حياته، إذا بيفكر فيها شوي بيفكر شي دقيقة وبتخلص. شخص اللي عنده OCD ممكن هيدا الفكرة تجي ولأنها هالقد بتعارض هو شو بيآمن أو شو بهيدا ممكن يصدقها وتصير تعلق زيادة وتعمل له anxiety، لأنه هو بصير يقول لحاله طيب أنا كيف عم فكر هيك؟ أنا كيف اجت هالفكرة؟ معقول أعملها؟ شو بدي أعمل حتى ما أعمل هالشي؟ مثلا في أشخاص بيكونوا سيئين على الأوتوستراد، في ناس مرات كلنا منفكر طيب وقف عملت هيك ونزلت بالبادي تخلص فكرة. اللي عنده OCD لا، حيصير يفكر فيها أكتر ويقول طيب ليش أنا عم فكر هيك؟
1: ممكن يتجنب طريق،
2: يبطل يروح على كل الطريق، يبطل يقرب على الحرف، في ناس بتبطل تروح على الأوتوستراد كله، so بتصير تعملنا مشاكل أكتر.
1: كيف منشوف هيدول الأشياء؟ كيف يترجموا بحياتنا اليومية؟
2: في عنا OCD مثل ذكرتي على الأشخاص اللي بديما بدها ترجع تروح تعمل تشيكينج، أنا ماني أكيدة مثلا أنه قفلت الباب. فيها تجي على موضوع الهارم، في ناس بخافوا يأذوا حدا، عندهم هاي الفكرة أنه مثلا بيطلعوا بأسانسور مع ولد بيقولوا بلكي أنا أذيت هيدا الولد، بدل ما تكون بس فكرة ويكفي نهاره بصير يعلق عليها، بصير بده يتجنب الولد مثلا. يمكن يصير يتجنب يطلع بالأسانسور إذا في حدا أوريدي جوا تما تجي هاي الفكرة ويضطر يتعامل معه. سو هو بيكون في عنا فكرة تعملنا anxiety، تشيل هاي الانكزايتي بدي اعمل بيهيفير معينه نحن بنسميه كومبالجن، بصير مضطره اعملها لشيل الانكزايتي، بس اعمل كومبالجن برتاح therefore انا عملت reinforcement. صرت كل مره بتجي هذه الشغله علقت بهذا السايكل غير انه انا بدي اعمل شيء تريح حالي.
1: وليش بصير في هيك؟ شو بصير بدماغنا لنوصل ليصير عنا OCD؟
2: لقوا differences بالبرين structure بين الأشخاص العادية والناس اللي عندهم OCD. حالياً بعد في research على الموضوع، ما منعرف exactly شو هو السبب أو شو هو الشيء اللي فينا نحله، بس في parts of the brain that are different، وفي عنا chemical pathways بالعقل كمان are different، في عنا biological reasons يلي هن genetic اللي نحنا منورطة.
1: يعني مش ضروري يكون صاير شيء مع حدا تا هو صار OCD، ممكن يكون خلق وصار عنده هيدا الشيء.
2: مش يعني بالضروره، بس كمان عندنا الانفايرمنتال فاكتورز يلي بتاثر. يعني في ناس مثلا عندهم الجين تبع OCD وبس يصيروا بالجامعه بيطلع OCD لانه قطعوا بستريس كبير، مثلا تركوا عائلتهم راحوا على الدورمز اتسترا، فبيطلع الستريس بتبين OCD.
1: بس مش كل شخص بحب النظافه، تنوضح للمستمعين. مش كل شخص بحب النظافه زياده يعني OCD، مزبوط؟
2: نو.
1: لأنه كتير بنسمع أنه آه كتير بحب ينظف مزبوط، فيعني هيدا شخص عنده OCD، ما خصهم ببعضهم.
2: No. في أشخاص بيكونوا proud of it أنه إيه أنا OCD بهالشغلة، بس الشخص OCD بيكون عم بيتعذب من هالموضوع. It's not fun أو it's not هيك بس cleanliness، تكون فكرة عم بتعذبه وهذا الكمبولجن كتير مزعج عم بخربط له حياته.
1: فينا نفسر كلمة compulsion قبل ما نكمل؟
2: compulsion يعني هيدا البيهيفير، التصرف اللي أنا مضطرة أعمله لريح حالي. so يمكن هي الفكرة كانت أنه أنا هلأ إذا ما نظفت هيدا الطاولة راح انعدى عدوى كتير مهمة مثلا كبيرة، therefore بدي روح نظفها. إذا أجيت أنت هلأ حطيتي إيدك رجعت زيت الفكرة، ما أنت بلكي يمكن عندك هيدا الجرم بدي أرجع نظف وراكي. so منرجع منفوت بهالقصة. في أشخاص it's quite severe، يعني بيمكن يروح كل نهار هنا وعم بينظفوا. في ناس مثلا إيديهم بيصيروا يتجروحوا وينزل الدم من كتر التنظيف والكيميكلز عم بيستعملوا.
1: يعني في حالات إكستريم بهيدا بالOCD
2: وأكترية التنظيف نوصل لهون. يعني ما بتنقضى بأنه بس نظفوا ولا ما بتكون OCD.
1: بدنا نشرح شوي للمستمعين شو يعني الفعل القهري.
2: الفعل القهري هو هيدا الكمبولجن. سو في عنا الفكرة والفعل تبعه. هلأ مش كل الناس عندهم الفعل by the way. في ناس بس بتجيهم الأبسشن بيفكروا فيها و that's it، بس بتكون severe enough لا تكون عم تزعجهم. و it is still considered OCD. أما أغلب الناس لا بيكون عندهم behavior بيعملوها بتريحهم، ممكن تكون checking تنظيف يتجنبوا إشياء. في ناس بتعد steps، في ناس بتعيد الشغل اللي عملتها لتحس إنه هلأ لأنه عملتها ما رح يصير هيك. so هيدي هي الكمبولجن اللي بيجوا بيعملوها.
1: بس ليه منحس إنه نحنا مجبورين؟ يعني شو اللي بيخلينا نحس إنه نحنا مجبورين نعمل هالشغلة، ما بنكون عم نعملها بريدانا؟ شو السبب؟
2: عندهم ال if then thinking. وفي كمان magical thinking هلا بفسر عنه. الـ if then يعني إذا عملت هيك بيصير هيك، وهذا بالحقيقة مش موجود. يعني أنا إذا هلا الدرج اللي طالعته مثلا طلع 12 أنا بدي هون 13، لازم يكون odd numbers أو even numbers. ممكن أنا أفكر إذا طلع لي odd numbers 6 رح تموت. so هون it's completely not connected. هذا الـ if then. so أنا مضطرة قد ما في responsibility و anxiety من هالشغلة إنه أرجع عيد وأعمل دعسة زيادة ليصيروا even numbers تستة ما تموت. وهون نسميه magical thinking which is إنه نحنا it's not true. أنا ما فيني مثلا من وراء درج كون عم بأذي حدا أو حدا يتوفى. ما فيني. في ناس بتعملها بالضو، إذا الضو ما ضووه بطريقة معينة رح يصير معهم أكسيدون.
1: بس ما خصهم بالمث. يعني في عالم بتفكر هيدا الخبرية إذا فتحت الشمسية بالأوضة مسكرة.
2: هلا نحن عنا هالشي بالكولتر تبعنا.
1: إيه.
2: which doesn't help.
1: إيه. إنه ما إنه يعني هما خاصة بالOCD هالشي هن عنا بلبنان هيك.
2: هي ما إلا
1: عليه. مش إنه بيكون حدا OCD طي يأمن أو يصدق فيها.
2: بس it might trigger. يعني إذا حدا عنده استعداد للOCD وإجا سمع هيك خبرية إيه ممكن تصير تقلب OCD.
1: إمتى بيكون هيدا الشيء alarming؟ يعني إمتى لازم نحن عن جد ننتبه ونحس إنه في شيء صارت مشكلة بطلت إنه هيك شيء عابر؟
2: أول شيء بتكون عم تخربط لنا حياتنا. يعني مثل ما قلنا عن نظافة، مش قصة أنا نظفت وراكي وخلصت. أنا ممكن بطل قادرة أتأخر على الشغل أو بطل قادرة أروح على الشغل لأنه مضطرة نظف، مش قادرة أظهر من البيت من وراها. في ناس عن جد ما بيعود فيهم يطلعوا على البيت حتى to go get therapy، ما بيقدروا يجوا على المكتب لأنه بيعملوا حساب بدون يدقروا بالباب ويدقروا بها ويقعدوا على الكرسي عند الثيرابيست. سو بنوصل لهالدرجات ورأنه هي بتخربط لهم حياتهم ومن جوا they are very annoyed. هذا الشيء كتير متعب وكتير مزعج، بكونوا هنا عم بيتعذبوا كتير. It's not easy.
1: يعني في فرق بين حدا عن جد عنده OCD وبين حدا عم بيتغنج.
2: True. أكترية الأشياء اللي بنسمع عن OCD هلأ كمان عن كتير أشياء تانية مثل الدبريشن وهيك بيكون واحد زعل نهار. زيت الكونسبت. في كتير ناس بتقول معي OCD ما بيكون really OCD. وأنا بفضل ما نكون عم نعمل هالأشياء بالمجتمع لأنه بدنا نحترم الأشخاص اللي عن جد عندهم هذا المرض عم بيتعذبوا فيه.
1: وإمتى لازم نطلب مساعدة؟
2: أنا بفضل as soon as possible، وقت الشخص يبلش يشوف حاله إنه هذا الشيء أنا ما بقى عم بقدر سيطر عليه. It's getting out of hand. أشخاص حوالي عم بينتبهوا عم بيعطوني ملاحظات عم بحس حالي عم زيدة دغري بلش روح، لأنه later on إذا كتير زادت ممكن صير نضطر نروح للميديكيشن ويكون الثيرابي بطل enough.
1: بس في عالم يمكن عن جد ما بتعرف، يعني في عالم مش واعية حالة كيف فينا نساعدهم بهالشي، كيف نحنا بيننا وبين حالنا شو هي الإشارات اللي لازم ننتبه لها تنعرف إنه ممكن يكون عنا OCD.
2: هلأ بالOCD أكتريتهم بيقدروا ينتبهوا لأنه كتير مزعج، منه مثل شيء تاني مثلا anxiety ممكن it might build up مع الوقت، بعد سنة تلاقي حالك وصلت لشيء كبير. الOCD لا مزعج من أولته. so one it's easier لقلهم هن ينتبهوا أنا عن جد عم بتضايق. طول الأشخاص اللي حواليهم رح يشوفوا الفرق. وات از فيري اوبفيوس وقت اللي نوصل لمرحله بين شخص عادي وشخص معه OCD رح يبين كيف عم بيتجنب اشياء، كيف عم بيعيد اشياء، مرات بيعيد اشياء بعقله، هاي كمان نعتبرها بيهيفير. يعني ات از منتل، ما بتبين، بس بتشوف الشخص يمكن سهيان خمس دقائق ما حيرد عليك لانه بده يعيد شغله بعقله مثلا.
1: هل ممكن تبلش عمر صغير؟ أوقات منشوف أولاد بحالات بيكونوا كتير بحبوا النظافة أو شوي زيادة عن أولاد الباقيين، هل هو لإشارات تننتبه لها كأهل؟
2: يس، في أولاد عندهم هيدول الساينز، it is important ننتبه لهم من الأول ونجرب نبلش هيك نحلهم أو to deal with them حتى ما يتراكموا for later. في ناس بتكون فيز بس، أو بيكون الولد سامع شيء مثل إيمات كورونا كان كتير يجينا أولادي يفكرون OCD بس it's not، لأنه كتير بالمدرسة شددوا أنه يضلوا ينطفوا مثلا أو شيء، والولد زادة قد ما كان خايف. سو هون لا، بس إذا هيك out of nowhere it's better أنه ننتبه له.
1: شو ممكن يكونوا العلامات غير أنه بيحب النظافة الولد؟
2: في كتير عندهم repetition، في عندهم checking، في عندهم خوف، والunderlying thing is anxiety. هو من زمان كان OCD تحت title الanxiety ورجع نشال حط لحاله لأنه كمان بيفرق بكتير أشياء، بس بيبين الanxiety على الشخص، بيبقى موتر كل الوقت لأنه هول الأفكار عم بتوتره. ولبين ما يعمل التصرف اللي بيريحه في عنا فترة توتر حرزانة.
1: ليش دايما الشخص اللي عنده OCD بده رياشورنس أو بده حدا يطمنه أو يأكد له، بيصير عم بعيد الشغلة؟ يعني أنا باخد تأكيد بس برجع بسأل لأنه بكون ما ارتحت، شو السبب أنه التأكيد هو شيء ضروري للأشخاص اللي عنده OCD؟
2: هيدا التأكيد بيعطيك رياحة مؤقتة. هلا سألنا الفكرة بتعطيك anxiety، بدك تعمل شيء لتريحيها. هيدا الشيء هو أنه روح أكد، روح اسأل الشخص مزبوط هيدا الشيء، بعدك بتحبني، مزبوط أنا قفلت الباب، سو بدي رياشورنس. يا أما رح روح أنا أعمل أرجع على سيارتي كذا مرة شيك على الباب، يا أما رح أسأل حدا كان معي دخلك أنا قفلت السيارة. أوكي، سو هون it's part of الريتشولز اللي بدهم يعملوها. المشكلة ليه منضل نعيدها؟ لأنه بتريحك دقيقة دقيقتين ساعة ماكسيموم وبترجع الفكرة، سو برجع أسأله عن جديد. وهي سايكل، برجع بعلق بهذا السايكل.
1: قديش هالشي بيأثر على علاقاتنا العاطفية؟ بدنا نحكي أول شيء قديه بيأثر عن على علاقتنا العاطفية، وبدنا نحكي عن وسواس العلاقات العاطفية.
2: سو الـ OCD في كذا ثيم إذا بدنا نقول، واحدة منهم فيها تكون على relationships.
1: أوكي،
2: ومش بالضرورة الشخص اللي عنده OCD تمتد على كل شيء، يعني فيك لتسي أنت يكون عندك OCD تكون بعلاقة بس منا على العلاقة، تكون مثلا على شيء تاني، وفيها تكون directly على الـ relationship. سو بيرجعوا مثلا فيها تكون على حيالة ثيم هن عندهم insecurity فيه مثلا. إذا أنا ماني أكيد الشخص بحبني رح ضل أعمل كل الكمبولجنز كل ما تجي هالفكرة، يعني يمكن ما بحبني، كان بيخونني، بتعمل لي anxiety، طيب شو بدي أعمل تأتأكد ما عم بيخونني؟ يا بدي روح أسأله، يا بدي ألحقه، يا بدي، رح لاقي كل الطرق تريح هالanxiety. ويوجلي بتكون one behavior بضل أرجع عيدة عيدة عيدة لأنه عطيتني هيدا الرياحة المؤقتة، بدي أرجع عيده.
1: وأوقات بتترجم بطريقة تانية، يعني هل أنا مع الشخص الصح؟ هل أنا هيدا كمان part من OCD؟ عم بحكي بالحالات الإكستريم.
2: حالات الإكستريم يس، كتير طبيعي تسألي حالك هالأسئلة in general، بس إذا لقيت you're obsessing over it، صارت obsession وأنا بدي أسأل كل الناس حوالي شو رأيكم فيه وشو، يعني بلاقي نص نهاري عم بيروح على هالموضوع. بلس مش بس بيروح على الموضوع، ما بلاقي جواب، يعني حتى لو حدا جوابني أنا وصلت لجواب أو أنا تنعت، بقوم تاني نهار برجع بسأل حالي ذات السؤال ما كأنه عملت شيء.
1: كيف فينا نساعد الشريك يلي عنده OCD؟ مش ضروري إنه بالعلاقة العاطفية، رفيقنا، حدا معنا بالبيت، كيف فينا نساعد هيدا الشخص قبل ما يروح حثي؟ يعني كيف فينا نحنا نتعامل معه؟
2: usually I would say اسألوا. in this case ما بقول اسألوا الشخص كيف فينا نساعده، لأنه رح يطلب الري أشورنس يلي ما بتفيدنا. هذا الري أشور so كل مرة نحن ويري أشور هالشخص عم نتو شو بقول نزد له السايكل تبعه. يعني بدل ما نقطشها لهيدا السايكل نحن عم نرجع to reinforce it again and again. so أنا بفضل نعطي reinforcement one time only، والباقي منقل له أنه أنا إذا هلأ عملت هيك ما عم ساعدك، كون عم زد لك المشكلة. نساعده باي انه نشجعه يعمل ثيرابي مثلا، نساعده بانه يمكن نخليه ينتبه على الاشياء، في اشخاص يمكن مش منتبه شو عم تعمل، او هذا الماجيكال ثينكينج، في ناس مش دغري بتنتبه له، بيفتكروا انه ايه مبلا، ومرات بيلاقوا المشكله، بيلاقوا مره صارت صح بيقوم بيصدقوها، بتكون هي ثاقبت انه مره انا عديت دراج طلعوا قد نمبر حدا صار له شيء بيقوم بيصدقوها. هون مثلا اذا كنا حواليهم منفرجين انه ثاقبت ليك كم مره ثاقبت انت طلعت على الدرج another number وما صار شيء. بس typically they would need therapy لانه الاشخاص اللي حواليهم في limited قديش بيقدروا يساعدوا يعني, لانه كمان ممكن يأذوا بلا ما يعرفوا.
1: كونه هيدا الشيء كنا عم نقول باول حلقه انه بيولوجيكال يعني بيولوجي يعني خلق معنا في عالم خلقت معهم
2: yes.
1: الدواء هو الحل الانسب لهول الحالات.
2: دواء مع ثيرابي لانه في big part of it نحن عم نشجعه لهي الفكره.

0: كذب اللي عم تقوله.
1: ما تعطلهم. بدنا نكون عاتلينهم ما تعطلهم. تنحلهم.
0: So we have certain techniques بالCBTA to help that person.
1: Okay.
0: في cognitive part, في behavioral, مثل ما كنت عم بقول. So نحن منفرجيه هيدا السايكل ده هو يفهم شو عم بيصير معه. هو لحاله بيصير بده يعمل له breaking. يعني نحن منساعد بس في أشخاص بيزبط معه تكنيك أكتر من غيره هو بيصير بده يعمل trial.
1: في كمان علاج التعارض ومنع الاستجابة. فينا yes. نشرح شو هو وكيف بيصير؟
0: اوكي سو هنا بيتعرضوا للشيء اللي بيعمل لهم انكزايتي، فيها تكون فكره، فيها تكون موقف اللي هو، وبدنا نخفف او اتليست بالاول ناجل من الريسبونس. سو الريسبونس اللي هو الكومبولجن، انا كل ما ضوي الضو بتخيل ما بعرف مين حيصير له شيء، ديرفور هلا بدي بلش اعرض الشخص لهذا الشيء مثل انه يضوي الضو وينطر ليعمل كومبولجن لنقول 5 minutes برجع 10 minutes. بهالطريقة العقل بيكون بلش يشوف انه انا فيني اترك سبيس بيناتهم. اول شيء بتبطل امبولسيف، بصير انا عندي تشويس. ثري ممكن بلش شوف انه هيدا الشغلة منا حقيقية، بصير اهون اللي بعدين اوقفها كومبليتلي.
1: فينا نشوف هيدا الشيء عند العالم اللي بتخاف على صحتها؟ يعني في عالم بتوسوس هيدا بصير هيلث انكزايتي او لا، بضل تحت تسميات الاو سي دي الاشخاص اللي بتخاف كثير على صحتها.
0: في فرق بين الهيلث انكزايتي والOCD. الهيلث انكزايتي سمبل وريز، انا عطلانه هم، انا امرض، انا موت، شخص حد يمرض اتسترا. سو بتصير انكزايتي كبيره، بصير روح عند الحكمة ما بصدق كل حكيم، روح على اللي بعده اللي بعده، تيبكال انكزايتي. الOCD في عند الافذن، سو انا بفتكر ان انا فيني اتجنب هذا الشيء. سو بفتكر انه انا اذا ربطت شعراتي ممكن اتجنب الكانسر. اوكي سو هون صار كومبليتلي ديفرنت سيناريو، صار عندي compulsion، صار عندي اشي عم بضطر اعملها، منا ابدا مثل health anxiety.
1: هلا بدنا نروح على فقره الاسئله السريعه.
0: yes.
1: اوكي بدنا صح او غلط، كل شخص بحب النظافه كتير اكثر من العاده عنده OCD، صح او غلط؟
0: غلط.
1: فينا نشرح شوي.
0: OCD ممكن يبلش هيك بس في كتير متطور، ونحن عنا هذا الشيء بالكالتشر انه بنحب البيت نظيف، وكم مره بننظف البيت قبل ما تجي البنت بدها تنظف اكشلي. سو وي هاف ذس، هي ما لنا OCD، هذه بتجي اكثر تراديشنز، انا افكاري، انا قد ايه بحب باين للمجتمع.
1: الشخص المصاب OCD يعرف انه افكاره مش منطقيه، صح او غلط؟
0: ايه ولا في اشخاص بتعرف، في اشخاص لا ما بتنتبه دغري،
1: بتاخذ معهم وقت لينتبهوا يعني.
0: ايه وقت وترايلز، يعني بدنا نخليهم يجربوا هالشيء ليشوفوا عن جد ما صار الشيء اللي هن مفكرينه.
1: طلب الريأشورنس المستمر ممكن يكون OCD، صح او غلط؟
0: ممكن.
1: كيف بنعرف؟
0: ممكن يكون غير اشياء، حتى بالهيلث انكزايتي في عنا ريأشورنس كمان. بغير انواع انكزايتي عنا ريأشورنس. سو بدنا نرجع نشوف الباكج كله مش بس هيدا السيمتوم.
1: الافكار اللي هن ضد عقدتنا وتقاليدنا قد ايه بتنمي OCD؟ واذا فينا نعطي امثله للعالم.
0: يس yes. نحن بنسميهم افكار اللي ريليتد لشيء تابو. يوجوالي OCD بيعلق من ورا هالشيء، بيجي فكره هي عكس ماي فاليوز وبعتبرها تابو، ذاتس واي بتعلق ما بعود اقدر اتخطاها، خاصه اذا صدقتها. الاكزامبل اللي اعطيناها مثلا عن الاسانسور، لانه انا عندي اياها فيري تابو هيدا انه انا اذي ولد، حتجي تعلق الفكره ما راح اعتبرها عادي، وحصير اقول طب انا كيف بفكر بهالطريقه واتسترا، وبفوت فيها اكثر.
1: ممكن تبلش من هون، يعني هي ممكن يكون في فكره عكس اللي انا بامن فيه فهي لأ للOCD.
0: yes. فيها تكون about harm إنه زي غيري، فيها تكون related للreligion للدين، شيء عكس أنا ما بعتقده بالدين مثلا تجي بتعلق. في عنا harm towards myself أو towards other people. إيه basically هول.
1: في كتير عالم بتنصح بفيتامينز بمكملات غذائية، هل هيدا الشيء بخفف عنا بيساعدنا بالOCD ولا لا؟
0: يوجوالي لا. هلا في ناس بتاخذ مثلا مغنيسيوم بتريحهم شوي ان جنرال، بترخي الاعصاب، بس مش اكثر من هيك. دازنت سولف ذا OCD يعني.
1: هل في كمان انواع OCD ما بنشوفها؟ يعني بتحس انه صعب كتير يروح حدا عندك على يده ومش دغري يبين عليه OCD؟
0: في الاشخاص يلي ما بتحكي عن الموضوع وما عندها البيهيفير تبعه، سو ساعتها صعب تو فايند اوت انه عندهم OCD. في اشخاص بيعملوا كل هدول الريتشوالز براسهم ما ببين شيء لبرا، وsome of them هين عليهم to mask it، خاصة اللي بروح على الشغل مضطرين انه ما يبين انه صاير معهم شيء مثلا. كتير ناس بيقولوا لي ايه انه ما حدا انتبه علي، طيب كيف ما هو عمل كل هاي ritual براسه؟ في ناس بتقدر تعمل هالشيء بس ستيل كتير متعبة، بيوصلوا لمطرح they cannot do it anymore.
1: والأشخاص اللي بيخافوا يروحوا، مش بيخافوا يروحوا عن therapist، بيتجنبوا لأنه بمجتمعنا كتير فكرة الثيرابي بعدها منها هالقد بيقبلوها العالم. كيف فينا نكون عم نساعدهم أو شو رسالتك لقالهم؟
0: Is it better تتعذب لحالك ولا is it better to seek help؟ لأنه eventually أنت اللي عم تعيش هيدا العذاب. الأشخاص اللي ممكن تحكي عنك منا عايز

0: اكزاكتلي انت شو عم بيصير معك. في كتير اشخاص عن جد ما بيفهموا شو هو الاو سي دي غير لا يتعرفوا على حدا عنده هالشيء او هو يصير معه هالشيء. سو هينا مثل انه نستخف بشخص او نتمسخر عليه طالما مش عارفين شو هيدا الاكسبيرينس.
1: قد ايه ممكن يأثر هيدا الشيء على الشخص بينه وبين حاله نفسيا؟ يعني قد ايه ممكن تصير خطره الخبريه؟
0: بتوصل لمراحل كتير خطرة، خاصة إذا الواحد مثلا كان عنده شخص خايفة من أنه هي تأذي حالها أو تنتحر. صرنا لمطرح ما عم تظهر بقى من البيت، ما عم تقرب على البلكون لأنه بتجيها هيدا الفكرة. She cannot manage it anymore. وحتى الكمبالجن اللي كانت تعمله ما بقى عم بيريحها. So هو الكمبالجن at some point ببطل يريح، لأنه هو مثل مخدر بخدركم هيدا الفترة الصغيرة.
1: الكمبالجن هو قلنا التصرف يلي بس ممكن يريحنا.
0: Yes. سو هون مثلا كتير شيء مزعج لها وأكيد يمكن للأشخاص اللي حواليها، بس هي كانت كتير عم تتعذب وبطلت عم تروح الشغل لمدة جمعة etc. سو إيه it is very severe. والأوسي دي من أكتر الأشياء اللي مزعجة للشخص. يعني الدبريشن مثلا بياخدوا وقت للواحد ينتبه أو يبلش يحس فيها بحياته كيف عم تأثر. الأنكزايتي in general كمان. الأوسي دي لأ مزعجة دغري.
1: بدنا نصايح لكل حدا عم يسمعنا وعم بحس انه عنده هيدا العوارض يمكن منه كتير واعي له.
0: اول شيء اذا حدا حواليكم قالكم شيء try to see if it's true او لا. في ناس دغري بتنكر انه لا انا ما بدي شيء I'm good هيدا. ننكر الشغلة ما رح نحلها، بالعكس بتكون عم بتزيد. So try to see اللي حواليكم اذا عن جد منتبهين لشيء. Try to ask اوكي عشان انتبهتوا اي متى. Is it true is it not انتو evaluate هيدا الشيء. تو إذا لقيتوا حالكم عن جد it's true try to seek help. ما تطولوا بالقصة لأنه بالنهاية it's easy to solve. يعني إحنا الثيرابي بيشتغل و that's why مثلا أنا بعمل CBT it works و a lot of people بيطلعوا منها حتى بلا دواء. So ليه بده يكون الحل بوجه وأنا ما عم بستعمله؟ just go use it. و eventually know that you are going مثل ما قلت you are going through the experience. فأنتوا اللي بدكم ترتاحوا، مش مهم الناس اللي حواليكم إذا انبسطوا أنكم رايحين على الثيرابي أو لا. وأكشلي في كتير تغيير هالفترة بهالموضوع، يعني في كتير ناس عم بلشوا يخبروا أهلهم أو أصحابهم وناس عم تكون accepting.
1: جين ثانك يو كثير لوجودك معنا، حلقة كانت كثير حلوة وانبسطنا فيك كثير. بختم معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين بحلقتنا لليوم من كيف صحتك، وبلاقيكم أربعة الجاي على الساعة 4 مع أنا كارلي على إذاعة جبل لبنان.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: آسف حبيبتي.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.

0: tibbity, tibbity, tibbity, bam.
1: غيام مايا نصري تلتقي بجمهورها بالبيرو ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الإحساس والذكريات للحجز ticket.co أو 70 573 572.
2: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

صارت الساعة 5 وانطلقت حلقة جديدة من برنامج 5 على 5 مع ريكاردو شلهوبة دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. حلقتنا لليوم غنية والبداية حتكون عند الساعة 6 لربع تقريبا مع خبيرة التغذية دكتور أنجي كسابي وحديث عن أهمية الطب التقليدي والطب البديل وكيف منقدر من خلال نظام غذائي معين نطور صحتنا. أما على الساعة 6 فحيكون معنا دكتور علي خليفي وقراءة في آخر التطورات السياسية لاسيما مشهد علي الطاهر وكل ما يجري جنوبا مفاوضات لبنانية إسرائيلية وزيارة رئيس الجمهورية إلى إيطاليا. امبارح كنا عم نحكي عن أرقام المغتربين يلي رجعوا إلى لبنان لتمضية الصيف وتمضية نهاية هذا الشهر ويلي كانوا عم يتوافدوا من مختلف الدول الأجنبية والعربية. تحية لمستمعة دايماً بتسمعنا من الكويت هي ماري جبور يلي اليوم رجعت إلى لبنان، وصلت إلى مطار بيروت، ومن وقت ما وصلت إلى هذا المطار رجعت أكدت أهمية أنه كل مغترب يكون عم يرجع إلى هذا البلد يشوف أهله، يكون عم بيساهم اقتصادياً ومالياً بإعادة تحريك عجلته الاقتصادية، والأهم يكون عم بيقضي وقت مهم بهذا البلد يلي دايماً في أمل وحركة وحياة برغم من كل التحديات.

في الميدانيات الجنوبية وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام تفجيرات ضخمة ببلدات حولة وطلوسة وبني حيان. تحليق مسير فوق بيروت على علو منخفض. تفجير إسرائيلي كبير في محيط بلدة كفر تبنيت في قضاء النبطية سمع دويه في عدد من بلدات المنطقة وشوهدت سحابة كثيفة من الدخان تتصاعد من مكان الانفجار. والجيش الإسرائيلي نفذ عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حديثة في قضاء بنت جبيل. واليوم أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه بيقدر يعطي ضمانة بأنه حزب الله سوف يسلم سلاحه إلى الدولة اللبنانية شرط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب اللبناني، إضافة إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية كاملة على كل البلدات الجنوبية. ورئيس الجمهورية جوزيف عون عنده زيارة إلى روما، حيكون عم يلتقي البابا لون الرابع عشر إضافة إلى رئيسة الوزراء وكل المعنيين في إيطاليا للبحث بموضوع ماذا ينتظر الجنوب اللبناني بعد اليونيفيل، لاسيما عن دور إيطاليا أمنياً في الجنوب اللبناني.

2.47 مليون مسافر بين سوريا ولبنان خلال النصف الأول من 2026. رقم كبير يضع لبنان بصدارة حركة العبور إلى سوريا، فمن هؤلاء المسافرون؟ الحركة لا تعني السياحة فقط. بين المسافرين السوريين العائدين ولبنانيين وسوريين يتنقلون بين البلدين، إضافة إلى حركة مرتبطة بالعمل والتجارة والزيارات العائلية. لماذا لبنان تحديداً؟ حدود مشتركة وحركة تاريخية بين البلدين، إضافة إلى أن سوريا تمثل طريقاً برياً وحيداً للبنان نحو المنطقة العربية، ومع عودة الحركة عبر المعابر تتحرك معها التجارة والنقل والخدمات على جانبي الحدود. كل مسافر يعبر الحدود يعني حركة بالنقل، التجارة، المطاعم، الفنادق والخدمات. ومع تحسن العلاقات بين دمشق وجيرانها، قد تصبح الحدود اللبنانية السورية أحدى مفاتيح عودة الحركة الاقتصادية إلى البلدين، وربما بداية فصل جديد بين لبنان وسوريا. من حدود الحرب إلى شريان اقتصادي، لسنوات ارتبطت الحدود اللبنانية السورية بالنزوح والتهريب والملفات الأمنية. اليوم هل تختلف الصورة وتتحول الحدود مجدداً إلى مساحة للتجارة والحركة بدل أن تكون حزاماً أمنياً؟

وظل المصطفى المختار الحبيب الذي كان فجرا لذاته ينتظر سفينته في مدينة أورفليس من كتاب النبي لجبران.

0: tibiri tibiri tibiri ta.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
2: خير شو في؟ احكي لي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: انطوق ليه بدعك لسانك؟
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
6: لا بدنا نروح.
5: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
7: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
5: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
7: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
5: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
8: بعد فشل المفاوضات والمحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، فاينانشال تايمز: إيران تدرس خيارات لتوسيع المواجهة في حال تصعيد أمريكا للحرب. إذن طهران درست خيارات لتوسيع نطاق المواجهة إذا صعدت واشنطن الحرب. الصحيفة ذكرت أن هذه المعلومات نقلتها عن مصدرين رفيعين في إيران. أهداف بأوروبا: من بين الخيارات التي جرت ييما استهداف أصول عسكرية أمريكية بجنوب شرق أوروبا بين مواقع ببلغاريا وأبروس، أي أن الرد الإيراني لن يبقى محصوراً في الشرق الأوسط. الخيار الآخر: استهداف أو قطع كابلات الألياف البصرية البحرية يلي بتمر بمضيق هرمز، وهي كابلات بتشكل جزء أساسي ومهم من البنية التحتية للاتصالات ونقل البيانات عالمياً. شو يعني؟ يعني أنه أي تصعيد بهرمز ما بيأثر فقط على النفط، الملاحة والتجارة، بل يمكن أن يمتد إلى الاتصالات والبنية الرقمية العالمية. الحديث بحسب التقرير عن خيارات جرت ييما وليس عن قرار اتخذ لتنفيذه، ولكن مجرد بحث هالخيارات يكشف مدى اتساع السيناريوهات التي تستعد لها طهران في حال توسع الحرب. وانطلاقاً من هون جولة معكم مستمعين على أبرز وأعنف الحروب بالتاريخ. البداية كانت بالحرب العالمية الثانية 1945-1939، هي أعنف حرب عرفها العالم الحديث. امتدت من أوروبا إلى آسيا والمحيط الهادئ وخلفت نحو 70 إلى 85 مليون قتيل. إلى تمرد تايبينغ 1850-1864، صراع دموي هز الصين بالقرن 19. استمر 14 سنة وتسبب بمعارك ومجاعة وأوبئة مرتبطة بالحرب بمقتل نحو 20-30 مليون شخص. المرتبة الثالثة مع الحرب العالمية الأولى 1914-1918 بدأت باغتيال ولي عهد النمسا المجر، ثم تحولت إلى حرب عالمية وحصدت نحو 15 إلى 20 مليون حياة وغيرت خريطة العالم. الحرب الأهلية الصينية 1927-1949 صراع طويل بين الأوميين والشيوعيين، تخللت سنوات من المعارك والغزو الياباني، أسفرت الحرب والاضطرابات والمجاعة عن ملايين الضحايا. فتوحات المغول بالقرن 13-14، أطلقت الإمبراطورية المغولية حملات توسع هائلة عبر آسيا وأوروبا الشرقية، وتقدر بعض الدراسات أن عدد ضحايا هالحملات بلغ عشرات الملايين، مع اختلاف كبير بالتقديرات التاريخية.

من الليكود إلى إسرائيل بيتنا، هذه أبرز الأحزاب المتنافسة بالانتخابات الإسرائيلية المكرر عقد بأكتوبر المقبل. البداية مع الحزب اليميني يلي بتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يلي أمسك بالسلطة من دون انقطاع تقريباً من العام 2009 وبيمزج بين النزعة القومية والليبرالية الاقتصادية. إلى الحزب الوسطي يلي بتزعمه الرئيس السابق لأركان الجيش الإسرائيلي غادي أيزكوت، تأسس عام 2025 مركز على هوية إسرائيل اليهودية والديمقراطية. إلى تحالف بتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بنيت بالشراكة مع زعيم المعارضة يائير لابيد يلي يرأس حزب ياش عتيد الوسطي. أما الديمقراطيون فهو حزب بتزعمه النائب السابق لرئيس الأركان الإسرائيلي يائير جولان، ويعد الحزب غير العربي الوحيد يلي بيدعم حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. حزب يميني علماني بيتزعمه وزير الجيش الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان، وتأسس عام 1999 ويدعو لفصل الدين عن الدولة. طبعاً الجنوب اللبناني على وقع هذه الانتخابات لأنه انتخابات وعودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة هي هدفه الأساسي من استمرار الاعتداءات على لبنان.

توابل في دول هي من الأكثر أماناً بالعالم. البداية من السعودية يلي تصدرت المرتبة الأولى كأكثر دول من مجموعة العشرين أماناً بنسبة بلغت 97.7%، إلى روسيا يلي حلت بالمرتبة الثانية عالمياً بنسبة شعور بالأمان بلغت 92%، الصين جاءت بالمرتبة الثالثة وسجلت نسبة أمان بلغت 91.4%، أما كندا فاحتلت المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر أماناً بنسبة 87.6%، واليابان حلت بالمرتبة الخامسة ضمن القائمة وحققت نسبة 81.7%.

0: رح نعمل معكم جولة مثل العادة على أبرز وأغرب القوانين حول العالم، والبداية من سنغافورة. بسنغافورة يمنع بيع العلكة أو استيرادها بشكل صارم بهدف الحفاظ على نظافة الشوارع ووسائل النقل العام. بسويسرا ممنوع إغلاق باب السيارة بعنف، لأنه ببعض المناطق السويسرية يعتبر إغلاق باب السيارة بصوت مرتفع مخالفة بسبب قوانين الضوضاء الصارمة. باليابان توجد قوانين تتعلق بمحيط الخصر ضمن برامج صحية حكومية تهدف للحد من النصاحة بالمجتمع. وباليونان تفرض قيود على ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي ببعض المواقع الأثرية بهدف حماية الأرضيات الحجرية القديمة من التلف والتآكل. على رأس الصين، خمس دول بتمتلك أسرع قطارات بالعالم. الصين وسرعة القطار 350 كيلومتر بالساعة، تمتلك الصين أكبر شبكة قطارات فائقة السرعة بالعالم، حيث بتمتد لآلاف الكيلومترات عبر البلاد على خطوط مثل بكين شنغهاي، كما أن الصين بتتفوق بامتلاك شبكة قطارات أكبر من مجموع الشبكات العالمية مجتمعة. اليابان بسرعة 320 كيلومتر بالساعة، يشتهر قطار شينكانسن بموثوقيته العالية وسلامته ودقته بالمواعيد على خطوط مثل طوكيو أوساكا، كما أن اليابان رائدة في صناعة القطارات فائقة السرعة وتواصل دائما تطوير تقنيات جديدة. إلى فرنسا مع سرعة 320 كيلومتر بالساعة، قطار تي جي في الفرنسي هو من أشهر أنظمة القطارات فائقة السرعة بأوروبا، ويعمل بسرعة تصل حتى 320 كيلومتر بالساعة بين مدن كبرى مثل باريس، ليون ومرسيليا. وبإسبانيا سرعة القطار 320 كيلومتر بالساعة، يخدم قطار المدن الكبرى مثل مدريد وبرشلونة وإشبيليا وغيرها من المدن بسرعات تشغيلية بتوصل حتى 310 كيلومتر بالساعة وتشتهر بالموثوقية العالية. أما إيطاليا فسرعة القطارات 320 كيلومتر بالساعة وتأسست بالعام 2007 وهي من أهم القطارات. جولة هلأ على أبرز الدول المنتجة للمعادن الأرضية، والبداية من الصين. الصين هي المنتج الأكبر عالمياً للمعادن الأرضية النادرة، وتسيطر على نحو 70% أو أكثر من إجمالي الإنتاج العالمي بإنتاج كبير بالسنوات الأخيرة يوصل إلى نحو 270 ألف طن من معادن الأرض النادرة بالعام 2024. أمريكا بتحتل المرتبة الثانية بإنتاج هالمعادن، حيث بتنتج نحو 45 ألف طن من المعادن الأرضية النادرة، رغم أنه هي بتعتمد أيضاً على الواردات. أستراليا من الدول البارزة أيضاً بإنتاج نحو 13 ألف طن من المعادن الأرضية النادرة، وهي تسعى لتوسيع حصتها بالسوق عالمياً. بريك ونتابع خمسة على خمسة، ولكن بعد هذا الفاصل مع خبيرة التغذية دكتور أنجي كسابي.
1: فيكن تسمعوا خمسة على خمسة على ويب سايت جبللبنان.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: God save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
3: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
1: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.

يا صخرة الميناء لا تشمتي فينا، يا ما على عتابك وقفوا حبايبنا.

عليكي كتر ما وقفوا حبالي نيل البحر تلتك صار دايب عليكي كتر ما وقفوا حبايب فيكي سر من خلال

0: شاب وحريق وفطيس. كبري كبري كبري تا.
1: بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

0: جبل لبنان.
1: خمسة على خمسة دايما عبر هوا إذاعة جبل لبنان 87.7. وإذا بدكم تهتموا بصحتكم النفسية والجسدية لحتى تكونوا عم بتعيشوا أكتر فترة ممكنة، الحال دايما مع دكتور أنجي كسابي. أهلا وسهلا فيك دكتور.
2: أهم شيء مش نعيش كتير، نعيش صحة بصحة منيحة.
1: صحة منيحة لنعيش. البداية دكتور من النفس، كلنا منتنفس من تمنا وهي طريقة كتير خاطئة. أي عضو أساسي لازم نتنفس منه انطلاقا من بطننا إلى هون إلى المنخار؟
2: يعني أول شيء بدك تتنفس ثروية من منخارك، بس كنا عم بتشغل معدتك وتزت من تمك. هيدا الشيء نحن كتير مرات منضلنا عم نتنفس. يعني أنا براقب الناس بلاحظ إنه هن ثلاث أرباع الناس عم ما بتعرف تتنفس، يلي هي أسهل شيء، هي من دون الحياة ما بتكمل
1: 100%. نفس أهم شيء للحكي
2: والصوت. بس نحن لنخفف ستريس ليقدر يوصل الأكسجين على الدماغ، نحن بحاجة إنه نعمل breathing sessions 3 لـ5 دقائق بالنهار. نحن على العاشر نفس بتلاقينا بلشنا ندوخ إذا عم نتنفس صح.
1: يعني هو تمرين يومي، لازم
2: تمرين يومي لازم نعمله on a daily basis، وبنفس الوقت بالليل لازم نكون عم نهتم كيف نتنفس من منخارنا. ثلاث أرباع الناس بتنام تفتح تمها بتقول أنا بفتح تمي أنا ونامي، أو ما بتكون منتبهة أصلاً. كرمال هيك صار في شيء اختراع مثل لزقة للتم.
1: هيدا اللزقة يلي جبتيها معك أهميتها أنه تنحط بالليل؟
2: أهميتها تنحط بالليل قبل النوم. شو بتعمل هيدا اللزقة؟ بتلزق لك تمك. فأنت مضطر بدك ولا ما بدك بإحساسك
1: مجبورة خلاص
2: بتتنفس through your nose. بهاي الطريقة بيقدر يوصل الأكسجين على دماغك والكواليتي أوف سليب بيتحسن كتير أكتر. حتى في أشخاص عندهم مشاكل بالتنفس، عندهم في شيء اسمه nose strip، بيكون إلا لزقتين الميلتين من المنخار ومثل هيك قطعة بلاستيك من فوق بتفتح المنخار. بهاي الطريقة بتكون عم تأكد أنه التنفس عم بيكون منيح، أكيد بخف الشخير، بتتحسن الكواليتي أوف سليب، وذيرفور بيتحسن كمان الريكوفري. يعني إحنا ما حدا منا بيعمل ميجرمنت إلا الأشخاص اللي لابسين تولز هلأ بإيد
1: اللي دايماً بيراقبوا قد عم بيناموا منيح وصحتهم وكل شيء.
2: نحن بنقول بدنا نكون صغار كل العمر، ما بدنا نكبر
1: بس مش هيك، منا هي أمر سحري، هي خطة وهي بلان مهمة لإلنا، من النوم للأكل الصحي للنفس المنيح
2: 100%. والنوم الأهم، أهم شيء بال process of longevity أو إنك تعيش لمدة طويلة وبصحة منيحة إنك تكون عم بتنام صح، ويكون عضلاتك اللي هو ال organ of longevity هو العضل يكون عم يشتغل صح. مش ضروري نفوت على الجيم ونعمل رياضة 4 ساعات بالنهار، نحن يا بنعمل هيك يا هيك، لا تكون عم تعمل
1: average وسط ومنيح
2: 100%.
1: الطب البديل، حضرتك درست طب ولكن عندك فكرة أساسية أنه لا، الطب البديل أيضاً فيكون منيح عن الطب التقليدي. كيف بنقدر نستخدم هيدا الطب لحتى نكون عم نعالج أمراض مستعصية جداً ويكون هو طب منيح وصحي؟
2: أكيد بده يكون في طبيب عم بيساعدنا، لأنه ما فينا، لأنه الأعشاب هن منهم معمول الأدوية. نحن ما فينا نكون عم ناخد دواء لمدى العمر. أنا مع الطب اللي نحن بنستخدمه هلأ ومع الطب البديل، بس أنا ضد إنه الواحد يعمل exaggeration ياخد كل شيء فيه حبوب وشو ما قال له الحكيم ياخد ودقمتين مكان ويضل. لا، نحن بحاجة. مثلاً نحن عنا كوليسترول عالي،
1: أوكي.
2: أخذنا دواء الكوليسترول، مضطر أنك تاخدها at a certain point إذا كان كتير عالي وعندك risk cardiovascular diseases. بس نحن بنكون عم نمشي معه بخطة بلان للدايت، نعرف كيف نخفف من وزننا، نعمل رياضة أكتر، شو السابلمنتس اللي لازم ناخدهم لحتى نقوي الكارديوفاسكولار. مثلا في شيء كتير من النساء عندها فاريز بإجريها وبيكون عندهم ريسك تجلطات وبيكون عندهم مشاكل بالكارديوفاسكولار سيستم، فشو لازم نعمل؟ لازم في كتير سابلمنتس، مثلا بيكنوجينول واحد منه، it's one of the strongest antioxidant، لازم تاخده كل مرة عندها فاريز أو عندها مشاكل. إذا كان عندك مشاكل بالكوليسترول أنت بتمشي بخطة معينة وبتمشي بالدواء لحد ما أنت تعدل هيدي النسبة وساعتها فيك توقفها. بس نحن شو بدنا؟ بدنا الحل السريع دايما.
1: هي سرعة الحياة غيرت فكرنا، وما أنه هذا الشيء غلط، لأنه كل ما فكرنا عم يتغير للأسوأ صحتنا كمان عم ترجع لورا
2: 100%. 100%. بعدين نحن بطلنا نلحق الروز اللي كانت تلحق ستنا وجدنا قبل. نحن لو بنرجع لستنا، نحن هلا ثلاث ارباع العالم بيشتروا كولاجين ليحسنوا من بشرتهم، وبيشتروا سبلمنتس وما بعرف شو، بس هن ناسين انه تيتا وجدوا كانوا لما تروح لعندهم على البيت يكونوا طبخين بمرقه العظم، صح؟ كانوا حاطين. هلا صرنا لا، بلا فات وبلا لحمه وما بدنا عظم،
1: ولازم نحافظ دائما على جسمنا ويكون رشيق وضعيف، وعم نفقد القيمه يعني كنا ناكلها،
2: وعم ننصح اكثر لانه صارت الاكل اللي عم ناكله ثلاث ارباعه مصنع.
1: وهيدا التصنيع اللي عم تحكي عنه في بلاستيك، وكثره البلاستيك فيها تعمل ترجع امراض سرطانيه بلا ما نكون عم ننتبه.
2: بتعرف قد ايه في نسبه عاليه صارت من الرجال بس من وراء الاندرويرز اللي عم تاخذها، لانه فيها نانو بلاستيك. نحن البلاستيك ما بنبلعه بس من الاكل ومن الكبايه اللي بنشرب فيها وعلبه البلاستيك، لا، حتى بتيابنا وقتها يكون في بولياستر وفيه نانو بلاستيك، جلدتنا بتشرب بتشرب وتمتص من النانو بلاستيك. مشان هيك ثلاث ارباع تياب رياضه مش لازم نلبسهم. اكتشفوا انه لقوا بالتستيكلز عند الرجال نانو بلاستيك.
1: يعني في امور بنعتبرها هينه بس يمكن اذا بنفكر فيها لازم دائما نقرا كانه مثل ما بنقرا على علبه الاكل
2: ولا علبه الدواء،
1: نقرا كمان على ثيابنا شو عم نلبس،
2: ثيابنا شو عم نلبس، وين عم ننام، بشو عم نهتم. يعني الانسان قبل ما يهتم بالمظهر الخارجي لازم يعرف شو الكواليتي اوف لايف. الكواليتي اوف لايف ما بتبلش بشكلك وبجزدانك وبتمشيط شعرك، لا، هي بتبلش بشو عندك ببيتك، عشو عم تنام. لانه انت عم تقضي 12 ساعه 9 ل 12 نص حياتك على بالفرش اللي انت نايم فيها. اذا انت عندك مشاكل بظهرك، اذا عندك مشاكل بمشيتك، برقبتك، بسيركليت، كله هيدا كتير قصص مهمة لازم نكون عم نهتم فيها قبل.
1: دكتور، الجسم بيطور حاله تلقائيا، خلايا بتطور حالها، قد ايه البشرة فيها تعكس مرض عنا اياه او نقص بالفيتامينات او يمكن مشكلة صحية ما حدا بينتبه لها؟
2: كل شيء بيصير معنا من جوا بيعطي سيجنلز لجسمك من برا. مشان هيك انا بقول عندي وصاره وقت اشوف الشخص
1: بيقول
2: بس لا، بس في سيجنلز قليله. يعني لما يكون عندنا سواد تحت العين،
1: قلت نوم،
2: مش دائما قلت نوم، ممكن يكون عندك انسولين سنسيتيفيتي او سكري. اذا عندك مشاكل او باجز تحت عيونك، اوقات بيكون مشاكل بالكلاوي، اوقات اذا عندك كراكس بحول تمك او تشققات حول تمك، ممكن يكون نقص بنوع من الفيتامينز من البي جروب. يعني كل هول السيجنلز بجسمك، نحن بحاجه لحدا. ليه لما قلت لي على الطب التقليدي قلت لك ما فيك انت تلحق
1: لحالك
2: الا ما يكون حدا عم يعرف شو عم يعطيك، لا، ونفس الوقت عم بشوف فحوصاتك، حكيم عم براقبك، عم تعمل نظامك، عم تغير باللايف ستايل تبعك وبنظام حياتك، وبنفس الوقت اذا كنت عم تاخد دواء بدك تعرف انك عم تاخده لوقت قصير مش لمدى طويل، لانه اي شيء بتاخده لمدى طويل وبتكتر منه بده يأذيك.
1: بفكروك اول شيء بتعملي سحر. يعني الشاب مثلا هيدي العلبه يلي فيها بروديو معين بتضعف دغري، بس هي مسار طويل كنا عم نحكي عنه.
2: بس انا ضد الدايت.
1: ضد الدايت
2: totally.
1: اوكي، شو فيهم ياكلوا لحتى ما ينصحوا؟ يعني فيهم ياكلوا برجر او باستا، صح؟
2: مزبوط.
1: كيف بس؟
2: المشكله عند الناس ما بتعرف تعمل بالانس. يعني قل لهم وقفوا تاكلوا، بوقفوا. قل لهم كيلو،
1: بيفتحوا.
2: بس قل لهم نظموا. شو يعني نظم؟ يعني انا تروقت، اتغديت وتعشيت. تروقت، شو تروقت؟ فيني يكون عم بتروق فول، فيني يكون عم بتروق منقوشة، فيني يكون عم بتروق لبنة، فيني يكون عم بتروق تركي، فيني يكون عم بتروق بيض. بس أنا ولا مرة أكلت كل يوم كرواسان أو كل يوم منقوشة. ما فيك، ما بتزهق.
1: يعني نظم وجباتنا، بس فينا
2: أنا يا أما بدي أكل هيلثي، يا أما بدي أكل يا أما دجاج مسلوق
1: وبروكلي، يا دجاج مشوي أو مقلي بكترة.
2: 100%. أنا لما أكل برجر، البرجر شو فيه؟
1: مايونيز، اللحم اللي هي بروتين، الخبزة والخس والبندورة اللي هن شي كتير عادي، وإذا شي من زيت جبنة.
2: 100%. طب أي طبخة بنطبخها فيها نفس المكونات، الفرق إنه بتكون الباتي تبع اللحمة ما بتسوى، يا أما بتكون الجبنة مصنعة مش منيحة، شو بعرفني. بس ما لما أنت تكون عم تاكل healthy burger it's not bad. أنت عم تاكله، أنت مش عم تنصح من وقت البرجر، أنت عم تنصح لأنه كل نهارك عم بتلقمش وعم تبعد عن الأكل. يعني أنت عم تحاول to avoid eating فكل الوقت عم بتلقمش. شو مرة عديت شو لقمشت؟ لا
1: ما فيك تعدل.
2: بتسأل العالم شو أكلت؟ أنا ما باكل شيء كل نهار. إيه بس اللي ضيفوك إياه بالمكتب نسيته، واللي كدشت الخبز السخنة نسيته، وشو ضيفك رفيقك نسيته، وإنت اللقمة اللي أخدتها من ابنك نسيته. لا أنت كل أكل طبيعي، ما حدا حينصح من هذا الأكل. وكتير بتقول أنا ما فيني أقعد بلا أكل بالليل، طب أنا بدي أحضر موفي شو بدي أكل؟ طب أنت عم تحضر موفي ولا أنت عم تأكل؟
1: على سيرة اللقمشة، السكر، قدي السكر فيه يكون مسبب أساسي وجوهري ومحوري لأمراض ما بننتبه لها ومنها الخرف؟
2: ليك في كتير ناس ما بتعرف إنه الألزهايمرز أو الخرف هو سكر من نوع ثالث. نحن بنعرف سكر من نوع أول من نوع ثاني، بس ما حدا يلنا عن سكر من نوع الثالث. نحن مع أهم مرض إنه نعالجه هو الأنسولين والسكري. عشان هيك أنا بقول للناس كلها اللي قادر، مش اللي قادر، it's not something that ما حدا بيقدر يعملها، يعني يحط سنسر بإيده أو بفخده. سنسر بيقول لك أنت بصير بيقول لك كل من بعد كل وجبة قدي عالي السكر عندك. نحن منكبر لأنه السكر عالي، نحن منمرض لأنه السكر عالي، نحن بصير عنا خرف لأنه عنا السكر عالي، بصير عنا كانسر لأنه السكر عالي. يعني كل الأمراض الكور بروبلم تبعها تشمع على الكبد، مش تشمع، شو بسموها، شحم على الكبد،
1: شحم الكبد،
2: مشاكل صحية، كوليسترول، تريجليسيد، كله كمان بيساعد فيه لما يكون عندك سكر عالي. فأنت إذا بتحط السنسور تبع السكري وبتشوف أنت كيف بيتجاوب جسمك على الأكلات معينة، بتقدر تعمل بريفنشن من دون ما توقف الأكل. فيك تاخد ملقعة خل بكباية مي 20 دقيقة قبل وجبتك، بطل بيعمل شوجر سبايك مثلا.
1: ومع شي خيارة بيقولوا كمان، كلوا خيارة وحطوا ماي وخل وشربون، ساعتها السكر ماشي يمتصوا الجسم.
2: لا، لما أنت تاخد ملعقة خل، to make it simple، ملعقة خل وكباية ماي 20 دقيقة قبل الأكل، بتخفف من sugar spikes. لما أنت تغير نظام أكلك، يعني ما تبلش بالكاربز، تكون عم تاكل سلات صغيرة بالأول، ترجع تبلش بشقفة بروتين، وبعدين تاكل بدك إياه،
1: بتكون شبعت لانه بالوقت.
2: مش لانه بتكون شبعت، لانه ما بيعمل شوجر سبايك جسمك. أوكي. ما فيك انت تفوت دغري الكارب، ما فيك دغري تفوت سكر على جسمك. بعدين بدك تنقي ذا كواليتي اوف شوجر. يعني انت ببيتك اذا بتقولوا لي شو انا عندي ببيتي مغيرته عن العالم الباقي، ما بحط سكر ابيض عادي، بحط الولوز او كسيليتول. ما بحط ملح عادي، بجيب سلتيك سولت او الهيمالاين، منيح بس صار كثير مزور تو بي اونست، مش هيك ما بجيبه. وبشي وإذا بقدر لاقي توم أسود، يعني الفيرمنتد غارليك، it's extremely healthy for your gut، ولجسمك بالإجمال. يعني هول القصص كتير رخاص وبتغيرهم ببيتك. شغلة تانية بيعانوا منها الناس وكتير أساسية اللي ممكن تؤدي لأمراض كتير ومشاكل هضم ومشاكل بالسكن والشعر وبالكبر بالعمر كمان، هو الإمساك. امساك هن سموم موجودين بأمعائك، انت ما بتقدر تتخلص منهم.
1: لحتى اذا بدك نوضح الصوره اكثر، كانه في عنا كميه اكل نسيناها برات البراد، يوم اثنين ثلاثه عفنت واجوا البكتيريا والحشرات عليها. نفس الشيء جسمنا من جوا، لما يصير في عنا كميه اكل وكميه موجوده جوا وما عم نعمل نحن لازم نعمله بتولد جوا
2: 100%. اللي انت لازم تعمله، لازم تعمل ديتوكسيفيكيشن لجسمك. جسمك بيقدر يعمل هاي ديتوكسيفيكيشن اون اتس اون.
1: اوكي،
2: بس انت عطيه الوقت. كيف بتحل الكونستيبيشن؟ لما تشرب مي كفاية.
1: أوكي.
2: لما تتحرك تمشي، مش ضروري تكون عم تاخد اشتراك بالجيم، طلع امشي شرب مي كباية كل ساعة، وخد ملقعتين أو ثلاثة طحينة على الريق. هيدي صار كل حفظني فيها أنا.
1: خلص، بس هيدي نصيحة عمياني.
2: هيدي دواء رخيص مفيد، الطحينة فيها أضعاف الكالسيوم الموجودة بالحليب وبمشتقات الحليب، فأنت بتفيدك لعظمك، بتفيدك لدماغك، وبتفوتك لأمعائك.
1: دكتور، نصيحة لكل امرأة حامل، شو منقلها؟
2: كل امرأة حامل، انت منك مريضة، مش ضروري تكوني عم تاكلي ضعف الكمية اللي انت عم تاكليها. جسم ابنك اذا ما اخد غذاء منك، يعني تشيبس وتشوكلت، ما حيفيدوك. بدك تاخديهم، حياخدوا من عظمك ومن جسمك. فنصيحتي، في ثلاثة سابلمنتس انت ضروري تاخديهم. برينيتال فيتامينز بيكونوا را، يعني طبيعيات. تو بدك تاخدي كولاين، هذا شيء كتير مهم لنمو دماغ البيبي. ونمبر 3 بدك تاخدي الميتافوليك اسيد، لانه كتير من النساء مش عامله فحص جيني لتعرف اذا جسمها بيمتص الفوليك اسيد، لانه في كتير منا ما بنمتصل فوليك أسيد اللي هو بي 9، خدي ميثيليتد فوليك أسيد ميتا فوليك. قلت لي هيدول نصيحة، تشربي مي كفاية، وإذا فيك تتجنب العشاء أو تاكلي بكير، أنا بوعدك إنه نو واي تنصحي، والولد ياخد كل الغذاء اللي هو بحاجة له.
1: المراهق أو المراهقة يلي جسمه عم يتغير عم يتطور وعم بيشوفوا أنه كل شيء إذا بدك محرومين منه بدهن إياه، شو لازم؟
2: المراهقين بالأخص البنات في شغلة ما بينتبهوا لها، جسمها بيعطي سيجنلز أنه هي ممكن يصيبها سكري أو مقاومة إنسولين.
1: أوكي.
2: لما يكون البيريد منها ريجولر، لما تطلب السكر بكمية كتير كبيرة. وكتير من البنات بيعانوا من شيء اسمه بوليسيستيك أوفريز أو تكيسات على المبيض. في ناس عندهم بوليسيستيك أوفريز وفي ناس عندهم فانكشنال سيست. الفانكشنال سيست صعبة انه ينكمشوا لانه بيطلع السيست وبترجع بتفقع، بس هول النوعين من البنات عندهم ريسك عالي يكون عندهم مقاومة إنسولين. وقتها ببين أكني بصير عندهم حب شباب، بيصيروا بينصحوا بفترة كتير قصيرة، بصير بجسمهم بيعبي كتير مي وبصير عندهم سيلوليت. فهول البنات هيدي بدي أقول لهم أنه حاولوا لما تشوفوا أي سيجنال من هاي انتبهوا على شو عم تاكلوا، حاولوا تتجنبوا السكريات كتير، وعملوا فحص مش للأنسولين بس، بدي يعملوا إنسولين جلوكوز وشي اسمه أوما IR. والشغلة الرابعة اللي لازم يفحصوها HbA1c يلي هو تخزين السكر.
1: أوكي.
2: مش ضروري تكونوا عم تشربوا سكر لحد وتعملوه كل 60 دقيقة، لا، عملوا HbA1c. HbA1c بفرجيك قد ايه معدل السكر كان بآخر 3 أشهر. فهول الأربع فحوصات اللي لازم يعملوها.
1: حضرتك أم وابنك عمره تقريبا 5 سنين، كتير مطلع على كل شيء، وجبات غذائية، شو لازم يأكل شو ما لازم يأكل. الأم يلي خلفت من جديد وما بتعرف بعد إذا بدك أولويات وكيف تحافظ على صحة أولادها، شو أهم 3 نصايح نقلها إياهن اليوم لحتى تكون عم بتحافظ على نوعية ابنها ليكون عم يقدر يعيش بصحة منيحة لسنين طويلة؟
2: أول شيء بدها تكون هي الإكزامبل الأكبر بالبيت. ما فيها تكون هي عم تأكل شيء وتقوله لابنها ما يأكله، يعني هي بتكون الإكزامبل ببيتها. تاني شيء ممنوع تحرمه من شيء، بتقول له أنت بدك تاكل لو كان أضرب كانديز موجودة بالسوق عم يكله، لو ما في مشكل أنت بتاكل أكلاتك ومن بعد أخذهم. الولد وقت يكون جوعان بيطلب أول شيء السكر مثل شخص كبير. نحن بنروح على السوبر ماركت نحن جوعانين، أول شيء بنروح على رف الشوكولا والبسكوي والسناكس. فأنت خليه يأكل أكله ومن بعد حطي له سناك، ما تحرميه لأنه بصير عقدة عنده بصير بده أكتر. وتنشي علميه يبلش نهاره صح، ببلش نهاره بالماء، وعوديه أنه لازم يعمل هايدريشن كل نهار، لأنه عم راقب كتير من الولاد عم بيعانوا من مشاكل مغص وإمساك. عم نحكي الولاد بعمر 3 والـ4 والـ5 والـ6 سنين، مشان هيك لأنه ما عندهم هايدريشن كفاية. وأكيد البروبيوتيك للولاد شيء كتير مهم، بالأخص لما يكونوا بعدهم خلقانين بيعطون بروبيوتيكس. بدك تعرفي شو هي البروبيوتيك اللي عم تعطيهم إياه.
1: دكتور أنجي كسابي، أهلا وسهلا فيك وشكرا على كل هالمعلومات يلي اليوم إن كان المرأة الحامل ولادها وحتى المراهق قدر يستفيد منها لحتى يكون عم بيطور من صحة جسمه بطريقة متوازنة صحيحة، وأهم شيء صحية،
2: وأهم شيء يوقفوا يعملوا دايت وبلش يمسوا صح.
1: أهلا وسهلا فيك.

0: فيكم تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabal-lebanon.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
1: لك شوب وحريق وفطيس تبري تبري تبري
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركن بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا قلبي
3: سالو سيت انكور مو لي مي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيست با دي مو بو كي جيكزيست.
3: جو داسان ستوري. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: ريم مايا نصري تلتقي الجمهورة بالبيرو ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز ticket.co أو 70-573-572.
0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
6: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
7: وطنك دينك لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد.

مجابر. للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

0: خمسة على خمسة مع دكتور علي خليفة. دكتور أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لك ولكل متابعي إذاعة جبل لبنان.
0: بالعادة منضيف مي وقهوة، قالوا لي أنه ليه ما منضيفه وسكي، لأنه دكتور علي خليفة عمل أزمة أنه هو بيشرب وسكي.
1: بيشرب كيس معك وبنشرب كيس البلد إن شاء
0: بعد الحلقة إذا بدك. كيس البلد من أي اتجاه؟ بس
1: اتجاه الثقافة اللي نحنا بدنا إياها احتفالا بالحياة بمستقبل بعمه السلام أكيد بالمنطقة، السلام اللي بيستفيد منه أكيد لبنان وبيتقاطع مع مصالحنا واللي نحن بدنا إياه. واللي بهمني أكتر هو النمط الثقافي اللي بنختاره بمجتمعنا، حب الحياة وبالنهاية المشاركة بكل مظاهرها الاحتفالية. وبحياتهم ما كانوا الشيعة إلا جزء من هذا الوجه المشرق للبنان. إذا أنا يمكن بختار أشرب معك سويسكي، كان الشاعر زين شعيب يشرب عرق على المنبر ويجول بكرة الجنوب يغني الحب والحياة ويحضر يعني جمهور متنوع من أبناء الجنوب. هذا الاختلاط بين الجنسين
0: يلي هو اختلاط مهم لسيما في البلدات يعني الجنوبية يلي في عنا بلدة مسيحية حتى بلدة شيعية، بيكون في تبادل خبرات، تبادل ثقافات وحتى تبادل بالمشروبات.
1: إيه شو لكن؟ يعني هل نستبدل ثقافة الانفتاح والحريات والاحتفال بالحياة بثقافة متمحورة حول الموت والقتل؟ يعني صار ما بقى في عنا بالمجال العام للأسف إلا السياسة، ثقافة الحسينيات بالجنوب، ما بقى في مسرح، ما بقى في غنية،
0: الحق على مين؟
1: في طرب،
0: على تمحور فئة على فئة أخرى أو على غياب الدولة من بدايات تأسيس الدولة في الجنوب اللبناني يلي هي أوصلت نوعا ما بما حصل في الجنوب ويحصل حاليا.
1: لا شوف، يعني الجواب عن هيدا السؤال ليه وصلنا لهون بدنا نرجع 40 سنة لورا وبدنا نرجع نفحص السرديات يلي انتشرت بالمجال العام واستفيد منها بشكل كتير حقيقة مربك حزب الله وثنائي الشيعي لاحقا ليفرض على الطائفة الشيعية عناصر لا تشبه هويتها الثقافية ولا تاريخها الاجتماعي. يعني مثلا خليني ارجع لبداية يعني الاحتفالات بالمظاهر الدينية. بتعرف انت انه مظاهر عاشورة مثلا مثل ما هلأ بتشوفها، بحياتهم أبناء جبل عامل ما كانوا يحتفلوا بعاشورة بهيدي الطريقة اللي بعممها اليوم حزب الله، واللي أخذ استثناء لحتى يحيي مظاهر عاشوراء كما نعرفها اليوم حزار مين؟ العائلات الإيرانية يلي كانت قاعدة بالجنوب تحديدا بالنبطية وأخذت إذن من السلطنة العثمانية إنها تقدر تحيي هذه الاحتفاليات بطريقة لا تشبه ثقافة أبناء. يعني كانوا يحتفلوا بعاشورة بكتير بساطة، بكتير ما يشبه الثقافة المحلية،
0: إلى أن تحولت إلى ثقافة إيرانية.
1: ثقافة إيرانية 100% ومسقطة على البيئة الشيعية. حتى أنا بعدني بتذكر يعني من 40 سنة لورا مش أكتر أنه المسيرات العاشورائية كنا ننظر لها بكتير غرابة ببيئتي بعيلتي بمحيطي. وكيف ننظر اليوم للدواعش وللمتطرفين إسلاميا اليوم بالحركات الجهادية؟ هيك كان ينظر أبناء الجنوب لجماعات حزب الله بوقتها ويعتبروهم الجانب المتطرف من الأطروحة الدينية. يعني بذكر حتى يعني بعائلتي كما سائر عائلات الجنوب ما كنت تشوف الشادور، ثقافة الشادور، لا تشودرت البنت ولا تشودرت الطائفة بالبيئة الشيعية. كان هيدا مظهر لتغيير هوى هذه الطائفة وثقافتها وصولا إلى فرض خيارات سياسية وإلحاقها بالمحور الإيراني في المنطقة. يضاف إلى هذا العمل والإسقاط على البيئة والثقافة الشيعية في الجنوب ما لا يشبهها تدفقات مالية هائلة، يعني عم تحكي بمليار دولار سنويا، عمل من خلال حزب الله مجتمع موازي، سحب من الناس حقوقهم كمواطنين وقدم لهم إياها خدمات مقابل الولاء ومقابل الطاعة.
0: ذكرت موضوع الدمار والموت والقتل وانعدام الحياة.
1: وهذه منا ثقافتنا.
0: في سلام وفي حياة وفي حرية. الكل يطالب إذا بدك كدول عم بحكي دول غربية وعربية بنوع من اتفاقية ونوع من السلام مع إسرائيل. المفاوضات الثلاثة بروما ربما ما توصل لحل واضح. شو يلي عم يمنع هذا السلام الإسرائيلي اللبناني وننهي كل ما يحصل في الجنوب من دمار وتهجير وخوف من عودة الحرب لسيما من علي الطاهر؟
1: شوف، في مسار نحن اليوم فيه هو مسار السلام، وإلى جانب أنه في رغبة دولية، وإلى جانب أنه في أيضا خيار استراتيجي عربي تاخد بمشروع السلام بالمنطقة، هو أيضا حاجة للبنان، وهو أيضا يعني سوى السلام شو بدك؟ يعني استمرار الحرب بلا نهاية؟ يعني خليني بس أفهم أنا، إذا نحن ما رحنا على خيار السلام، نحن ليه بدنا نحارب إسرائيل؟ خلينا نطرح هذا السؤال بالعلن بشكل أساسي. هل نحن بدنا نروح باتجاه سردية إسلاموية في المنطقة لا تقبل إلا أنظمة قائمة على أساس الدين الإسلامي؟ هل نذهب بسردية فيما يخص مثلا أي دولة بدنا إياها على حدودنا الجنوبية؟ يعني بالسابق مين عم يعمل هيدي الحرب بلا نهاية مع إسرائيل؟ يا أما السردية الإسلاموية، يا أما القومية العربية، يا أما القومية السورية. طب أنا كدولة لبنان شو عندي مصلحة أن يكون مصطف؟ أول شيء أنا مجتمع متعدد الطوائف، لا أتبنى السردية الإسلاموية، لا أتبنى السردية القومية العربية ولا القومية السورية يلي على أساسها هذا صراع لا ينتهي. وعلى فكرة هول الثلاث سرديات إن سرديات توسعية،
0: هو ذو وجه عربي يعني شرقي وغربي مثل ما كنا دائما نسمع ويحفظونا.
1: اتفاق الطائف راح وحسم فيما يعني الهوية للدولة، بس أنا كأستاذ التربية على المواطنية بالجامعة بالنسبة لإلي الهوية مركب دينامي يتفاعل مع الأحداث، مع خيارات الأفراد، وبالتالي أنا مع مقاربة الهوية المتعددة والانتماءات المركبة وخيار الإنسان وربط المواطنة بالديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان. يعني مثلا لبنان ما كان عربي قبل القرن السادس ولكن إسلامي. اليوم لبنان مجتمع متعدد الطوائف، وهذا الغنى مهم جدا للبنان. يعني أنا بس يصير لبنان دولة إسلامية بطل بدي أعيش بلبنان.
0: حتى الشيعي المتطرف في حال أصبح لبنان مثل ما كان يقول السيد حسن نصر الله لبنان
1: جزء من
0: جزء
1: ولاية
0: من
1: الفقيه.
0: ولاية الفقيه، هل حتى هذا الشيعي يخرج أو يبطل يحس حاله بيشبه هيدا البلد برأيك، أو بالعكس يتمسك أكثر بهذا الفكر وهذا النهج؟
1: شوف، أنا لا أرى أن في الفقه الإسلامي الشيعي أي مشروع سياسي يمكن أن يقدمه لا للبنان ولا للعالم. يعني أنا لا أرى في الفقه الإسلامي الشيعي مشروع سياسي، مشروع اجتماعي، مشروع ثقافي. أنا كإنسان كمواطن عايش بمجتمع متعدد الطوائف بشوف بالثقافة الشيعية عناصر غنى ممكن أن اختارها على المستوى الفردي، ممكن أن اقرأ عنها بالتاريخ، بس ما بقدر اسحب منها مشروع سياسي أفرضه على المجتمع، أو جيب نظام سياسي من الفقه السياسي الشيعي وأفرضه على المجتمع. وأنا لا أعتقد أن ثمة دولة يمكن أن تقوم وتكون كل مواردها وعناصر قيمها الأساسية نابعة من فكر ديني. لذلك إذا الشيعي طالب بدولة شيعية هو أول واحد ما رح يقدر يعيش فيها، لأنه كل عناصر القيم يلي محتاجة، كل التوجهات لاحقا بمستلزمات الدول والمجتمع وعناصر قوة الدولة، الفقه الشيعي ما بيقدر يجاوب عليها، ولا حتى أي فقه ديني
0: يعني بدنا هذا
1: قادر
0: الغنى
1: يبني دولة.
0: بين الكل
1: بدنا هذا الغنى اللي موجود على كل حال بلبنان،
0: لازم
1: على مستوى
0: بطريقة إيجابية.
1: النسيج الطائفي، شوف الجنوب وتداخل الضياع بالجنوب،
0: هيدي نكهة وصيغة وصبغة كتير حلوة. طيب، البعض يعول عليها سلبيا ولكن تعويلها إيجابيا
1: تماما. أنا ابن الجنوب بسهر بالضياع المسيحية وهذا مصدر غنى ورائع بالنسبة لنا. أنا بالنسبة لي المسيح اللبناني ابن الجنوب أو ابن جبيل أقرب لي من الشيعي الإيراني أو من الشيعي العراقي. ليه؟ لأنه هويتي الثقافية مع الوقت عناصرها أصبحت نتيجة هذا الغنى في
0: كيف
1: التنوع.
0: كيف بنقدر نرجع نغرس هيدي المنهجية أو هيدا الفكر بأنه المسيحي قريب من الشيعي والشيعي قريب من المسيحي بالرغم من هذه الحروب والاعتداءات والسرديات يلي كل حزب أو كل فرد عم ينتهجها لحتى يروض أفكار غير صحيحة؟
1: شوف، هيدي عمل شمولي تتطلب جهود بأكثر من مستوى. رح جاوبك على اثنين منهم هلأ بشكل سريع، بالسياسي وبالتربية. بالسياسي ما بقى بدنا سرديات مثل اللي كان عم بعممها حزب الله. ما في شيء اسمه مقاومة إسلامية
0: في عنا،
1: ولا تنتهي، ولا انتماء لولاية الفقيه.
0: شو لازم يكون في عنا؟
1: في ثقافة دينية مش عقائد، في حريات فردية مش سلوك موجه ولا نمط موجه في الثقافة. ورح جاوبك أيضا بالتربية، في تعليم ديني بالمدارس بده يكون متوجه لكل الفئات من المتعلمين. أقدر أقدم صورة إيجابية عن الآخر من خلال الثقافة الدينية، مش مثل ما عم بيعمل حزب الله مع أطفال حزب الله بمدارس المصطفى والمهدي. عم بدرسهم مناهج الثورة الثقافية بإيران، عم بدرسهم ولاية الفقيه، عم بدرسهم أنه أنتوا الناس يلي صالحين ودونكم كلهم يا كفار يا أشرار. ويقسم العالم إلى قسمين، يشوه صورة الآخر في أذهان المتعلمين. فإذا أنا عم جاوبك بالسياسي، بخيارات إلى علاقة بالعودة للاندماج بمشروع الدولة وبالانتماء للهوية الوطنية، وعم جاوبك بالتربية لأنه نعمل إصلاح على مستوى إدارة التعليم الديني بطريقة إيجابية، مش بطريقة تهدف تربية أجيال المقاتلين المستقبليين بهيك مدارس، أو تربية التطرف والعنف.
0: دكتور، إلى الميدانيات الجنوبية، البلدات والكرة تحت القصف المدفعي والتمشيط الإسرائيلي، وحالياً العين على تلة علي الطاهر. علي الطاهر هي نقطة استراتيجية مهمة جداً. هل شرارة الحرب التي ربما سوف تندلع قريباً تبدأ من علي الطاهر وتتوسع نحو الضاحية؟
1: شوف، للأسف شرارة الحرب لم تبدأ اليوم من علي الطاهر، لم تتوقف يوماً الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب، وهذه الحرب مستعرة منذ يعني 8 أكتوبر عندما قرر حزب الله إقحام جنوب لبنان، مرة إسناداً لغزة ومرة ثأراً للخامنئي، وهلأ يعني كل مرة بيكون في عنا.
0: طب ما الذي يوقف هذا العدوان الإسرائيلي؟ لأنه الدولة عم بتعول على المفاوضات، نعمل مفاوضات من وقف إطلاق النار، إطلاق النار ما عم يوقف، عم نروح على المفاوضات.
1: هي الدولة هي اللي أخذت الخيار الأصوب ولكن الحلقة الأضعف، لأن الدولة مش هي اللي أخذت خيار إقحام لبنان بالحرب، حزب الله هو اللي أخذ الخيار أنه يفتح الجبهة. الدولة عند الأمن الوطني للبنان مصلحة أولى وأولى في المجتمع. هل الأمنك الوطني بيتحقق من خلال إسناد غزة؟ هل الأمن الوطني للبنان بيتحقق من خلال الثأر للخامنئي؟ راحت الدولة شافت أنه نحن بمنتصف حرب، بخضم حرب ما اخترناها، راحت على طاولة المفاوضات، ونحن نشد على أيدي الدولة ونعتقد أن خيار المفاوضات هو خيار استراتيجي. هلأ بتقلي بكرة على بكرة بدك تلملم يلي صاير، بدك تشوف شو عم بصير، بعدنا نحن بخضم المشكلة. طيب قلنا أنه نزعت الأسلحة جنوب الليطاني، شفنا بعد في مستودعات، بعد في أنفاق، بعد في استهدافات لكل المطارح اللي فيها أسلحة. أنا ابن الجنوب وعم بقلك ليش أبناء الجنوب بدهم يلاقوا حالهم دروع بشرية تحمي مخازن الأسلحة وأنفاق الأسلحة يلي زرعها حزب الله بين بيوتهم. وجعل الجنوب صفيحا متفجرا. انت عايش على مدينة عسكرية تحت الجنوب أقامها حزب الله في الأنفاق، وبالتالي بدل ما هيدا السلاح يكون عم يحمي الناس، صار مطالب إنه الناس يكونوا دفاع عن هذا السلاح ويقدموا حالهم دروع بشرية. طالما ما انتهى سلاح حزب الله، طالما الاستهدافات رح تكون مستمرة وعم ندفع أثمان كبيرة على مستوى البلد وعلى مستوى الجنوب، اليوم صار في ضياع بأسرة محت عن الخريطة. بعد في ناس أبرية، كل استهداف عسكري عم بتلاقي عناصر حزب الله محتمية بالبيئة اللي هني أبرية بمكان ما، عم يدفعوا ثمن الاستهدافات اللي عم بتطال يا عناصر حزب الله يا أما مخزون الأسلحة والأنفاق والمستودعات العسكرية لحزب الله في المناطق. إذا الدولة ما تعاملت وما قدرت تتعامل، ما بدها تتعامل أو ما قدرت تتعامل، لأن هون كمان منشوف
0: هون كمان بيانات
1: سياسية عم تصدر عن قيادة الجيش،
0: تقدري أو ما بتقدري أو ربما
1: تعرف شو الأخطر ريكاردو؟ إنه إذا ما عملت الدولة هيدا الشغل، نحن بلحظة إقليمية في مين رح يعمل هيدا الشغل عن الدولة اللبنانية، ولكن بأتمان باهظة. إسرائيل عم بتكمل استهدافاتها،
0: وصلت إلى سوريا،
1: وكنا عم نسمع كمان إنه رح يكون في دور لأحمد الشرع بمكان ما
0: صوب البقاع وصوب الجنوب
1: تماما في هذا الإطار. يعني شوف، السياسة كما الطبيعة كلاهما ما بحب الفراغ. إذا الدولة ما عملت هيدا الشغل تجاه الجماعات المسلحة،
0: غير الدولة هو يكون
1: بس بتمن باهظ أكتر، وعم بيكون نتيجته على المجتمع واستقراره. شفت ما توقفت الاستهدافات،
0: الحرب ما توقفت
1: من 8 أكتوبر لليوم، لا بل عم تتسخن الجبهة غب الطلب حسب المفاوضات الإيرانية الأمريكية. لهيك خلينا نرجع على المفاوضات يلي أخدت الدولة، وحتى إذا عم نقول وتيرتها ضعيفة، أحسن بألف مرة من أنه
0: من
1: يكون
0: ربط المسارات بين لبنان وبين
1: بعدك
0: إيران
1: عالق
0: وأمريكا
1: على طاولة إسلام أباد أو برغنشتوك مطرح ما عم بيتقرر مصير لبنان، وفي مين عم بفاوض عنك. هيك جماعة حزب الله بدهم، لحتى تضل رقبة الطائفة الشيعية ورقبة البلد متحكمين فيها خارج لبنان، وعم ندفع الأثمان الباهظة محليا.
0: رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد بأنه بيضمن هو أنه حزب الله يسلم سلاحه في حال انسحبت إسرائيل كاملة من الجنوب اللبناني وأيضا أوقفت كل اعتداءاتها. هل هذا الكلام الصادر عن رئيس مجلس النواب تكتيك جديد أو بالفعل قادر على سحب سلاح حزب الله، تسليمه إلى الدولة وحماية الجنوب وما تبقى من جنوبيين في هذه المساحة الجغرافية؟
1: شوف، هي بدنا نرجع للأسباب. يعني شو جاب الاحتلال على الجنوب غير سلاح حزب الله؟ إذا قادر يسحبه هلأ، ليه ما كان قادر يسحبه؟
0: ربما تغيرت الموازين الداخلية،
1: أكيد في تبادل أدوار في مكان.
0: يعني تكتيك جديد بتعتبره؟
1: طبيعي. أنا ما بقدر أفهم التموضع للرئيس نبيه بري إلا من خلال تبادل أدوار مع حزب الله في المنطقة. يعني اللي بيقوله أمين عام حزب الله بالأمن وبالعسكر بيحكي الرئيس نبيه بري بكرافات وبالسياسي، وبالتالي يعني مطلوب أكتر بكتير من هيك تجاه الطائفة الشيعية ولبنان. مطلوب خطاب يقدر يقلن أنه المسار يلي أخدكن عليه حزب الله وديكن للانتحار. مطلوب مين بخاطبن بالمستقبل، مش بتداعيات هذا الواقع اللي غطاه الرئيس نبيه بري على مدى 30 سنة. يعني بمكان ما هذا السلاح يلي التعامل معه اليوم أصبح مطلب دولي وأصبح حاجة أيضا محلية. هذا السلاح إذا قادرين نتعامل معه اليوم، هو كان سبب النكبة يلي خلى الجنوب محتل بعد تحرير، ويلي دمر الجنوب بعد إعمار. يعني المطلوب أكتر بكتير قصدي من اللي عم بيقوله الرئيس نبيه بري اليوم ظرفيا أو تكتيا، في حين أن انتظارات الطائفة الشيعية هي سردية بديلة تماما عن التي أخذنا إليها حزب الله، السلام والاستقرار والنظر إلى المستقبل عوضا عن الحرب التي لا تنتهي والنزيف الدائم والقتل والتدمير نتيجة اللحاق بأجندة إيران في المنطقة.
0: سردية بديلة، نهج مغاير. دكتور علي خليفة شخصية أكاديمية، ما الذي يمنع هذه الشخصية من أنه تكون ربما في المستقبل هي رئيسة البرلمان، رئيس برلمان لبنان؟
1: بدي أعمل أول شيء نائب.
0: نعم النائب. طب ليه ما منفوت بهذا الحقل سياسيا ومنكون عن جد عم نغير من الداخل؟
1: شوف، يعني التغيير السياسي هيدا طموح مشروع، وهيدا أكتر من هيك، هيدا سنة الحياة. يعني في مكان ما، مش مثل ما بيقول لك محمد رعد بعد الرئيس نبيه بري بده ينتخب الرئيس نبيه بري، لا، هيدا بدنا نخلص منها على مستوى الطائفة الشيعية. في وجوه بالطائفة الشيعية يجب أن يعني تؤتمن من أجل ممارسة أخرى للسياسة ونظرة مغايرة لمستقبل هذه الطائفة. يعني بدنا ممارسة بالبرلمان اللبناني تختلف عن مادة جرية من الشباك، بدنا ممارسة بالبرلمان اللبناني تحاكي المستقبل، بس ينعمل تصويت على قانون نشوف إلكترونياً على هيدي الشاشة اللي بقيت مطفية بساحة النجمة، مين قال من النواب إيه، مين قال من النواب لا، مش برفع الأيدي لنقدر نحاسبهم. وحتى بدنا رئيس مجلس نواب ما ينكت يحكي جد، بدنا رئيس مجلس نواب يقدر مش يسكر مجلس النواب عشية كل الاستحقاقات، لا، ينتظم العمل البرلماني والتشريعي. بدنا رئيس مجلس نواب مش نصف آلي هيكون، ما نقدر نفكر بمن يخلفه إلا نفسه يعني. وبالتالي لا، هيدي الدينامية بالحياة السياسية مطلوبة بسائر الطوائف كما داخل الطائفة الشيعية. والطائفة الشيعية فيها مقومات وموارد تقدر من خلالها يكون عندها هذا الطموح، بس مش كل المعارضين الشيعة هلأ يحطوا نصب أعينهم يعملوا رئيس مجلس نواب. خلينا نجيب كم نائب شيعي من خارج مظلة الثنائي، وبعدين اللي بيعمل رئيس مجلس النواب، لا مش صحتين على قلبه، يعني معه أربع سنين نجيب غيره من بعد الأربع سنين، ويكون في عنا ممارسة ديمقراطية سياسية للحياة السياسية واستعادة لآليات عمل هذا النظام. أنا مع إصلاح المشاركة الشيعية في الحياة العامة اللبنانية وتقديم نموذج مغاير عن الذي قدمه الثنائي أمل وحزب الله.
0: حندلنا بالجنوب اللبناني، هذا الجنوب يلي ترامب عم يحكي عن منطقة اقتصادية للسلام، يعني بطبيعة الحال عم نحكي جنوب لبناني وفي حركة تجارية بينه وبين إسرائيل، ويكون بحسب هذا المخطط هيدي المنطقة هي منطقة تصل الشرق الأوسط. قدمهم يكون الجنوب اللبناني مرآة تنموية إنمائية سياسية واقتصادية بعيدة عن الحروب ومخازن الأسلحة والدمار والقتل.
1: أنا أعتقد أن هذا المستقبل هو ما يستحقه أبناء الجنوب وكل لبنان. أنا أعتقد وأؤمن بالسلام وبما يجلبه السلام من تنمية مستدامة ومن فرص عمل ومن وعود بحياة أفضل للناس، عوضاً عن أن نعدهم بحياة أفضل بعد الموت وأن نأخذهم ضحايا في سبيل مشروع يعني ما بيخدم مصلحتهم ويموتوا. ليك، أنا بدي الجنوبيين سعداء على الأرض مش شهداء سعداء. يعني اللي قال اللي عم يتضحى فيهم بالجنوب انك انت شهيد سعيد، لا، هيدا حقيقة اخذ على عاتقه انه يضحي بالناس بلا اي ثمن. شو في احسن من انك تقدم للجنوب فرص واعدة بالسلام والاستقرار والتنمية، ونحن نكون جزء من هذه المنطقة ومن الاستقرار في المنطقة والتنمية من الهند وصولاً إلى الخليج العربي وصولاً إلى الجنوب، وأن يكون محطة في التبادلات الاقتصادية ويكون يعم السلام بين لبنان وكل محيطه بما فيها إسرائيل وسوريا، ويكون في عنا تبادلات نفعية اقتصادية بتؤدي للاستقرار. عساها أن تكون يعني تحل محل كل هذه المأساة والمعاناة يلي عشناها بكل السنوات الماضية نتيجة خيارات خاطئة ما خدمت المصلحة الوطنية للبنان وما جابت للجنوبيين ولا لللبنانيين أي منفعة.
0: موشي يقير هذه الشخصية الوهمية يلي بيقولوا عنها بتكتب بصحيفة يديعوت أحرونوت، لماذا وصل خطاب الأمين العام الحالي لحزب الله إلى ذكر هذه الشخصية يلي بطلت موجودة ومنا موجودة ربما من الأساس؟
1: ليش الأمين العام لحزب الله وكل أدبيات حزب الله في شي مرة ما استعانوا بالأوهام؟ في شي مرة ما استعانوا بالخرافات وباستجداء اللا واقعية واللا عقلانية في سبيل مخاطبة جمهورهم؟ ليش أنت كيف بتشرح أنه لواء الملائكة يحارب مع حزب الله ما في لزوم تستعده عسكريا؟ ما إذا كان قايل لك إياها نعيم قاسم قبل ما يطلع موشي يقير أنه هو بيكفي أنه يقرر يروح على الحرب ليرسل الله ملائكته، يعني لاحظ قديه بيلعب على الوتر
0: على الكلام
1: الطائفي واللا عقلانية. خلص يعني إذا قرر نعيم قاسم يفوت بحرب الله سبحانه بيبعث له لواء ملائكة بس لحتى ينصره. ليش ما قال لك أي متى نحن منحسب الحرب على القلم والورقة؟ نحن منقرر نفوت على الحرب ربحانين خسرانين، خلص شهداء سعداء ومنوعد الناس بكل شيء بدك بعد الموت. ويعني قبل موشي يقير كان في كل الخرافات كل اللا عقلانية في خطاب حزب الله،
0: كانت موضوعية نوعا ما لا سيما بالحروب.
1: ايه هلا افلسوا كتير
0: يعني قبل كانت كتير. موضوعية الخطابات لأنه تحرير الجنوب السابق وهذه الخطابات ربما لما كان يقول السيد حسن نصر الله إسرائيل أوهن من بيت العنكبوت بفترة من الفترات كانت هكذا
1: هلأ لا شك
0: والواقع.
1: هلأ لا شك كان عم يستفيد من ظرف إقليمي ومن توازنات ومن حسابات على خارطة المنطقة وكلت فيها الولايات المتحدة الأمريكية إيران منطقة نفوذ بتمتد من العراق لسوريا للبنان.
0: أوباما تحديداً
1: كان عندك نظام الأسد السابق. كان في أوباما والاتفاق النووي، كان في عندك نظام الأسد ولبنان موكل لسوريا، وكان في يعني كل ما آل إلى الانسحاب الإسرائيلي عام 2000. وبالتالي شوف لو كانت مقاومة كانت عام 2000 بس حررنا الأرض،
0: سلمت سلاحة،
1: نفدنا ببلدنا، رجعنا لحدودنا السياسية وصاروا المقاومين جزء من التنمية الاقتصادية. بس لأن منا مقاومة وللأسف مربوطة بخريطة إقليمية ما بتعنينا ربطناها بأجندة المصالح والنفوذ في المنطقة.
0: دكتور علي خليفة ضيف دائم وعزيز عنا بجبل لبنان ضمن 5 على 5، أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا لأستضافتك
0: وعلى أمل اللقاءات المتعددة
1: بكل سرور
0: بحلقات مختلفة. أهلا وسهلا فيك.
1: تحياتي لك.

0: لهون منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من 5 على 5. بعطيكم موعد بكرة بحلقة جديدة دايما عبر هوا إزاعة جبل لبنان 87.7 مع ريكاردو شلهوب. إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان. بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
2: لك شاب وحريق وفطيس تبري تبري تبري تبري
3: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
4: عم حس إني غريبة.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
4: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
4: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
6: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
7: لا بدنا نروح.
6: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
8: وطنك دينك، لو هالدني سألت
6: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: تبريت
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8111-12245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
3: لا بدنا نروح
2: الشيعة.

0: حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
1: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: تحية للغنية اللبنانية ومشوار موسيقي مميز بانتظاركم لمهرجان شنانعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمات حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-112-245 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركم، شاركوا معنا لتربحوا. عأرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
2: لا بدنا نروح.
1: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طائفة ولا حكر على أي طائفة.
3: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
1: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: شاب وحريق وفطيس. تبري تبري تبري
1: تبري. بودكاست سياسي عجب لبنان كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

0: tibiri, tibiri, tibiri, ta.
1: شوفي احكي لي ساكت عمين عم تكذب
2: علي حالك تجاوز فكر حالك قوي
1: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي اذيتك قربت صوبك شي لاكل هيدا الكره
2: انطوق اللي بدعت لسانك
1: تعريف معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
4: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير
5: لا بدنا نروح
4: الشيعة حكاية فن ثقافة موسيقى وإبداع بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.

انكسر والهم دوبني لقود ليلى بنت ضيعتنا ترتاح معها وما بتتعبني الله يرضى عليك يا ابني يا ابني الله.

يبني خود ليلى بنت ضيع طنار بنت عيلي مثل عيلتنا يا

ومعود يحرقس ليلي سلمى ما عنده عليك حنية ومعود يحرقس ليلي بعود عنها وخود عيني وخود روحي ولا تعذبني الله يرضى علي يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا

ابني على درب الخير عم بهديك، ابني على درب الخير عم بهديك، الله يرضى.

المصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الأحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 500.

0: tibiri tibiri tibiri ta.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
3: لا بدنا نروح.
2: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
4: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
2: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
4: تنضل تحب وتنحب بيكفي إنك لبناني.
2: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركن، شاركوا معنا لتربحوا. عرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان.

بودكاست سياسي عجبل لبنان، كل نهار جمعة على الساعة 2 بعد الظهر مع باتريسيا سماحة بالتعاون مع ترانسبيرنسي نيوز. وضيف هالحلقة الجنرال جورج الصغير.

0: خير، شو في؟
1: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: انطوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
5: لا بدنا نروح.
4: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
6: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
4: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان، معي محمد جابر.

0: الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطائفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

المصري تلتقي بجمهورة بالبيروت ثياتر سن الفيل 21 أب بليلة استثنائية، ليلة من الإحساس والذكريات. للحجز تيكت دوت كو أو 70 573 500.

أهلا بالشباب الطيب، أهلا. هيدي خي القصة طويلة، بدورها خيي.

0: إذاعة جبل لبنان.
1: بهية وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان موسيقار حبيبي الغالي بني حمدي وكلمات محمد حمزة. وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

0: نهائي كأس العالم 2026، مين رح يرفع الكأس يوم الأحد؟ وشو مفاتيح الفوز بالمباراة الأهم بعد أطول مونديال بالتاريخ؟ انتظرونا بعرض الملعب مع عبد الناصر حرب وضيف الحلقة المدرب فادي الكاخي. وما تنسوا جوائز بانتظاركم، شاركوا معنا لتربحوا. عأرض الملعب بالحلقة الأخيرة الخاصة بكأس العالم 2026 هالجمعة الساعة 4 بعد الظهر على جبل لبنان. الشيعة بلبنان مش بس حكاية حرب وتهجير،
1: لا بدنا نروح.
0: الشيعة حكاية فن، ثقافة، موسيقى وإبداع. بهالحلقة من غنية وخبرية هالخميس رح نتعرف على الفنانين اللبنانيين من الطايفة الشيعية يلي غيروا تاريخ الغنية اللبنانية. لأنه الفن ما إله طايفة ولا حكر على أي طايفة.
2: وطنك دينك، لو هالدني سألت مينك قلن إنك لبناني.
0: غنية وخبرية هالخميس على الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.